0: مشددا على تمسك لبنان بعلاقات أخوية تقوم على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أستراليا رفعت الحكومة الفيدرالية رسوم التقديم لمعظم فئات التأشيرة الأسترالية بنسبة 25%، وبموجب التعديلات ارتفعت رسوم تأشيرة الطالب من 2000 دولار إلى 2500 دولار، فيما بلغت رسوم تأشيرة الخريجين المؤقتة الفئة 485 5750 دولارا. وأثارت الزيادات الجديدة انتقادات من بعض الطلاب الدوليين ووكلاء الهجرة في ظل امتلاك أستراليا بالفعل واحدة من أعلى رسوم طلبات تأشيرات الدراسة في العالم. وقال المدير التنفيذي لشركة فيجن ووكيل الهجرة المعتمد لدى أو علي لخاني في حديثه لأس بي أس إن ارتفاع الرسوم إلى جانب طوال فترات معالجة الطلبات سيزيد الضغوط على المتقدمين.
1: The processing time for skill migration is increased to around 18 months. So sometime these applicants who have lost their application onshore for skill migration or ART or student visa, if they have to travel to their own country or maybe any other country, so they have to take bridging visa B, and the government is charging now triple fees or more than double the fee at the moment for processing bridging visa B.
0: توفي رجل يبلغ من العمر 84 عاما متأثرا بإصابته بعد محاولته إنقاذ شخص من غرفة مشتعلة في منزل بمدينة جولد كوست. وكان روبرت مارش قد أصيب بحروق طالت نحو نصف جسده قبل أن يفارق الحياة في المستشفى لترتفع حصيلة ضحايا الحريق إلى شخصين. ونعت عائلته أو عائلة الراحل فيما أوضحت ابنته أنه كان أبا رائعا في حين أصيب شريكها أيضا أثناء محاولته إنقاذ الشخص الذي توفي في موقع الحريق. دافع وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي بات كونري عن سياسة الحكومة الدفاعية، معتبرا أن مشروع أوكوس يجسد ما وصفه بالوطنية التقدمية.
2: Progressive patriotism recognizes that defending our democracy, sovereignty and way of life is therefore also worth doing, just as much as any other element of what we seek to do as progressives.
0: من جانبه قال السيناتور عن حزب الخضر ديفيد شوبريدج إن منح الولايات المتحدة دورا واسعا في الدفاع الأسترالي لا يصب في مصلحة البلاد، وذلك بعد إعلان الحكومة ارتفاع كلفة عدد من المشاريع الدفاعية.
3: AUKUS is led by, controlled by and run by the United States. The Australian public can see that. AUKUS is about as patriotic as Pine Gap. And no matter what Minister Conroy might want to say, that's the fundamental truth. Australians can see that.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 26، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين أمطار متفرقة 32، بيرث غائم جزئيا 18، ميلبورن أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 10 درجات. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام، SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

انساه ما انكرش بانه بيجي في بالي بس انا بالي طويل وعموما خير برضو اتحسنت كتير ما بقتش بفكر فيه

كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوك طفى

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. دافع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن مشروع قانون الحكومة الخاص بإصلاح إعلانات المقامرة بعد إحالته إلى لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ بدعم من الائتلاف المعارض وحزب الخضر. ويقترح مشروع القانون فرض قيود واسعة على إعلانات المقامرة عبر التلفزيون والإذاعة والمنصات الإلكترونية والفعاليات الرياضية، في حين يرى منتقدون أن هذه الإجراءات لا تذهب بعيدا بما يكفي للحد من أضرار المقامرة. وقال ألبانيزي في مقابلة مع إذاعة ABC سيدني إنه يتوقع مناقشة مشروع القانون عند عودة البرلمان في آب أغسطس، معربا عن أمله في إقراره قبل نهاية العام. وأضاف رئيس الوزراء أن حكومته اتخذت خطوات لمعالجة قضايا المقامرة أكثر من أي حكومة أسترالية سابقة.
1: It's a comprehensive approach. It deals with issues such as particularly online. It deals with overseas gambling as well. Things like the naming of sporting grounds and sponsorship of jerseys is covered as well. There's a range of reforms. My government has taken more action on gambling harm than any government since Federation.
0: رفعت الحكومة الفيدرالية رسوم التقديم لمعظم فئات التأشيرات الأسترالية بنسبة 25%، وبموجب التعديلات ارتفعت رسوم تأشيرة الطالب من $2,000 إلى $2,500، فيما بلغت رسوم تأجيرة الخريجين المؤقتة $5,750. وأثارت الزيادات الجديدة انتقادات من بعض الطلاب الدوليين ووكالات الهجرة، في ظل امتلاك أستراليا بالفعل واحدة من أعلى رسوم طلبات تأشيرة دراسة في العالم. وقال المدير التنفيذي لشركة فيجن ووكيل الهجرة المعتمد علي لخاني في حديثه لأس بي أس إن ارتفاع الرسوم إلى جانب طول فترات معالجة الطلبات سيزيد الضغوط على المتقدمين.
2: The processing time for skill migration is increased to around 18 months. So sometimes these applicants who have lost their application onshore for skill migration or ART or student visa, if they have to travel to their own country or maybe any other country, so they have to take bridging visa B, and the government is charging now triple fees or more than double the fee at the moment for processing bridging visa B.
0: عاد قائد المنتخب المصري محمد صلاح إلى التدريبات ليبقى ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للمشاركة في مواجهة أستراليا المقررة صباح السبت ضمن الدور ثمن النهائي. وكان صلاح البالغ من عمر 34 عاما قد غادر مباراة منتخب بلاده أمام إيران بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، إلا أن صورا نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم أظهرت عودته إلى الميران. وسجل صلاح هدفا واحدا وقدم تمريرتين حاسمتين خلال البطولة حتى الآن. وقال مدرب المنتخب المصري حسام حسن إن الإصابة لا تبدو خطيرة، ما يعزز فرص مشاركة قائد الفراعنة في المباراة المقبلة.
3: Salah is a passionate player. He is very much looking forward to make his own contribution with his teammates tomorrow. But of course, on the other hand, I am not going to run any risk unless I am 100% sure of the fact that he is fit and raring to go for tomorrow. We look forward to him playing tomorrow. Not so sure, though, whether he is going to be within the starting lineup.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن غائم جزئيا 26، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين أمطار متفرقة 32، بيرث غائم جزئيا 18 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 10 درجات. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على اس بي اس عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على اس بي اس عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمس من بيروت أنه لا نية لدى سوريا للتدخل عسكريا في لبنان بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكان اضطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله. وتضمنت زيارة الشيباني إلى لبنان سلسلة لقاءات سياسية وروحية شملت لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، إضافة إلى رئيسي حزب الكتائب سامي أجميل والقوات اللبنانية سمير جعجع والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي. وأعلن خلال الزيارة عن تشكيل لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية تضم جميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتفاهمات الأمنية وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، كما تم التطرق إلى مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وموضوع النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة مرورها بين حدود البلدين الممتدة على أكثر من 300 كيلومتر. وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارته شدد الشيباني على رغبة سوريا بإقامة علاقات أخوية مع لبنان قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. ولم يستبعد الوزير السوري اللقاء مع حزب الله مستقبلا إذا كان ذلك يلبي مصلحة البلدين.
1: لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع أيضا الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين فبالتأكيد نحن منفتحون. اللقاء اليوم مع دولة الرئيس نبيه بري لقاء ممتاز جدا وأيضا يصب في صالح العلاقات السورية اللبنانية.
0: وفي الشأن السوري انفجرت أمس عبوة ناسفة في مقهى قريب من قصر العدل في دمشق مما أدى لسقوط 9 قتلى وعشرين جريحا، ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن الانفجار في حين تعهدت السلطات السورية بأن ينال المرتكبون جزاءهم. شدد وزير الصناعات الدفاعية بات كونروي في كلمة ألقاها أمس في نادي الصحافة الوطني في كامبرا على أهمية اتفاقية أوكوس لأمن أستراليا عبر تزويدها بغواصات متطورة تعمل بالدفع النووي. ويستعد حزب العمال لعقد مؤتمره الوطني في أدليد بعد 3 أسابيع، حيث من المتوقع أن تتعرض هذه الاتفاقية الدفاعية الموقعة بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا لانتقادات من ممثلي القاعدة العمالية. لكن كونروي اعتبر أن التمسك بأوكوس يتعلق بالدفاع عن الديمقراطية الأسترالية وسيادة البلاد.
2: Progressive patriotism recognizes that defending our democracy, sovereignty and way of life is therefore also worth doing, just as much as any other element of what we seek to do as progressives.
0: في المقابل رأى عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر ديفيد شوبريدج أن أوكوس تسلم السيطرة على الدفاع عن أستراليا للولايات المتحدة وهو ما لا يتوافق مع مصالح البلاد.
3: AUKUS is led by, controlled by and run by the United States. The Australian public can see that. AUKUS is about as patriotic as Pine Gap. And no matter what Minister Conroy might want to say, that's the fundamental truth. Australians can see that.
0: في أخبار الرياضة، فازت البرتغال قبل قليل على كرواتيا بهدفين لهدف وتأهلت إلى دور 16 في كأس العالم 2026 بكرة القدم. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 27، هوبارت أمطار متفرقة 13، داروين مشمس 32، بيرث غائم جزئيا 19 درجة، ملبون أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 10 درجات. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: مرحبا، أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أصبح من شبه المؤكد أن تفشل الحكومة الفيدرالية في تمرير مشروع قانونها المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت في مجلس الشيوخ بعد انضمام حزب الخضر إلى الائتلاف في معارضة التشريع بصيغته الحالية على الأقل، وفرض إحالته إلى لجنة برلمانية للمزيد من الدراسة لمدة 6 أسابيع. ويقول معارضو مشروع القانون أنه يتجاهل معظم توصيات لجنة تحقيق شكلتها الحكومة للنظر في التداعيات السلبية لإعلانات المقامرة خلال بث الأحداث الرياضية، كما أنه لا يوفر حماية كافية للأطفال والمراهقين من مخاطر الوقوع في فخ الإدمان على المقامرة. وفي هذا الإطار قال النائب الفيدرالي المستقل أندرو بوكوك أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أضاع فرصة نادرة للتصدي الفعال لآفة القمار.
1: If you zoom out and look at the big picture here, this was an opportunity for a prime minister to have a real legacy. We have the Murphy Report backed by every parliamentarian. You've got 80% of Australians say, ban all gambling ads, let's protect our children. And you've got a prime minister that is captured by the gambling lobby. And as Andrew Wilkie said in the House, if he's so captured, he should get out of the way. Give Parliament a conscience vote on this. Let the Labor Party actually represent their communities. And so I just find the whole thing tragic.
0: بدورها قالت المتحدثة باسم المعارضة لشؤون الاتصالات سارة هندرسون أن لدى الائتلاف هواجس جدية بشأن مشروع القانون المقترح.
2: I won't prejudge where we might land on this bill, other than to say we don't think it's good enough. We do have concerns, and we are very serious. The coalition is very serious about combating the terrible harm caused to so many Australian families by gambling addiction.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الروسي الضخم على كييف بالصواريخ والمسيرات فجر أمس، والذي اعتبر الأكبر منذ بدء الحرب، إلى 27 قتيلا وأكثر من 90 جريحا، فيما توعدت أوكرانيا بالرد على موسكو التي أعلنت عزمها على مواصلة هجماتها. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا سترد بالتأكيد على هذا القصف الذي يهدف لإحداث شرخ بين المجتمع المدني الأوكراني والجيش، مشددا على أن ذلك لن يحدث أبدا. وقال زيلينسكي أنه يأمل بتلقي مساعدة في مجال الدفاع الجوي من حلفائه الغربيين خلال قمة لحلف شمال الأطلسي ستعقد قريبا في أنقرة. وكشف أن كييف طلبت الحصول على ترخيص من الولايات المتحدة يتيح لأوكرانيا إنتاج صواريخ باتريوت لتعزيز دفاعاتها الجوية. وعقب الضربات اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس فرض عقوبات جديدة على موسكو. واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات الروسية الأخيرة، مجددا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار. وفي واشنطن قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي القتل العبثي في أوكرانيا. وأضاف المسؤول أن ترامب وفريقه يعملان بجد لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن الرئيس لا يزال متفائلا بإمكان التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 27، هوبارت أمطار متفرقة 13، داروين مشمس 32، بيرث غائم جزئيا 19 درجة، ملبون أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 10 درجات. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من اس بي اس عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: بالنسبة عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت وزيرة الزراعة في حكومة نيو ساوث ويلز تارا مورياتي اليوم تسجيل حالة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في الولاية، وشددت مورياتي على أن هذه الحالة تبقى حتى الآن معزولة، ولم يثبت تسرب الإصابة بالمرض إلى الطيور والدواجن المحلية. وقالت أن استهلاك لحوم الدجاج والبيض يبقى آمنا ولا يشكل أي خطر على الصحة العامة.
1: So there's no need for panic buying eggs, keep buying eggs, keep buying chicken. There's no spread into our poultry industry in New South Wales. One bird that we are currently testing through the national lab to see what strain of H5 it is. We will continue to work with the federal government. This is, of course, a national problem with most of the birds testing positive so far in Western Australia, a couple in South Australia, and now this one bird in New South Wales.
0: وكانت السلطات الصحية اكتشفت الشهر الماضي 5 حالات إصابة بإنفلونزا الطيور لدى طيور مهاجرة نافقة، منها 4 إصابات في غرب أستراليا وإصابة في جنوب أستراليا. شدد وزير الصناعات الدفاعية بات كونروي في كلمة ألقاها أمس في نادي الصحافة الوطني في كامبرا على أهمية اتفاقية أوكوس لأمن أستراليا عبر تزويدها بغواصات متطورة تعمل بالدفع النووي، ويستعد حزب العمال لعقد مؤتمره الوطني في أدليد بعد 3 أسابيع، حيث من المتوقع أن تتعرض هذه الاتفاقية الدفاعية الموقعة بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا لانتقادات من ممثلي القاعدة العمالية. كونروي اعتبر أن التمسك بأوكوس يتعلق بالدفاع عن الديمقراطية الأسترالية وسيادة البلاد.
2: Progressive patriotism recognizes that defending our democracy, sovereignty and way of life is therefore also worth doing, just as much as any other element of what we seek to do as progressives.
0: في المقابل رأى عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر ديفيد شوبريدج أن أوكوس تسلم السيطرة على الدفاع عن أستراليا للولايات المتحدة، وهو ما لا يتوافق مع مصالح البلاد.
3: AUKUS is led by, controlled by, and run by the United States. The Australian public can see that. AUKUS is about as patriotic as Pine Gap. And no matter what Minister Conroy might want to say, that's the fundamental truth. Australians can see that.
0: فيما تكتوي أجزاء واسعة من غرب أوروبا بموجة من الحر الشديد وسط توقعات بوصول موجة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، اندلعت حرائق غابات واسعة في جنوب فرنسا، حيث تم إجلاء حوالي 3000 شخص، ونشرت السلطات مروحيات إطفاء لمنع امتداد النيران التي غذتها الرياح القوية والجفاف. وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في ختام اجتماع طارئ مع ممثلين عن خدمات الطوارئ في مرسيليا أن الظواهر المناخية ساهمت في اندلاع حرائق غابات شديدة نسبيا وفي وقت أبكر من المعتاد، مضيفا أن النيران أتت على أكثر من 8000 هكتار. وقال أن شدة الحرائق وسرعة اندلاعها ستتطلب قدرا كبيرا من الصبر من السلطات وعناصر الإطفاء والسكان على حد سواء. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن موجة حر جديدة ستضرب البلاد الأسبوع المقبل، ولكنها لن تكون بشدة الموجة التي سجلت الشهر الماضي. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 27، هوبارت أمطار متفرقة 13، داروين مشمس 32، بيرث غائم جزئيا 19 درجة، ملبون أمطار متفرقة 15، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 10 درجات. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

استمعوا إلى كل المستجدات من إس بي إس عربي مع Good Morning أستراليا من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: عناوين النشرة: إيران تحذر السفن العابرة لمضيق هرمز من مخالفة مساراتها وبدء الاستعدادات لإقامة مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي اعتبارا من يوم غد السبت في طهران. الحكومة الفيدرالية تدافع عن مشروع قانونها المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت بعد انضمام الخضر إلى الائتلاف في عرقلة تمريره في مجلس الشيوخ، بالتزامن مع موجة الحر. حرائق غابات تجتاح جنوب فرنسا وإجلاء حوالي 3000 شخص. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. في تطور مفاجئ جاء بعد ساعات قليلة من إعلان نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي الاتفاق مع الجانب الأمريكي على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن خروق مذكرة تفاهم إسلام أباد ورصدها، هددت طهران أمس بالرد عسكريا على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز من دون الالتزام بالمسارات التي تحددها. وحذرت غرفة عمليات هيئة الأركان المشتركة الإيرانية في بيان نقله التلفزيون الرسمي من أن أي عدم امتثال أو انحراف عن المسار المحدد أو تجاهل لبروتوكولات الملاحة المعتمدة لدى إيران في مضيق هرمز سيقابل برد فوري وقوي من القوات المسلحة، بما يعرض أمن السفن المخالفة للخطر. وعلى جبهة سياسية موازية وفي مؤشر على تعبئة الداخل الإيراني، دعا رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي عبر مشاركة واسعة في مراسم تشييعه التي ستنطلق غدا السبت في طهران، على أن تختتم في 9 من الشهر الجاري بدفنه في مسقط رأسه في مدينة مشهد، مع التخطيط لإقامة مراسم إضافية في مدينة قم وفي العراق. وأعلنت وسائل إعلام رسمية وصول جثمان خامنئي الذي قتل في غارة جوية أمريكية إسرائيلية في 28 من شباط فبراير الماضي إلى مصلى الإمام الخميني في طهران. وحذر الجنرال علي عبد الله قائد عمليات هيئة الأركان المشتركة الإيرانية من وصفهم بأعداء إيران ولاسيما الولايات المتحدة وإسرائيل من أي سوء تقدير والتفكير في الرد القاسي الذي ستواجه به القوات المسلحة الإيرانية أي تهديد أو عدوان على البلاد. على خط آخر، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمس من بيروت أنه لا نية لدى سوريا للتدخل عسكريا في لبنان بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى أمكان اضطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله. وتضمنت زيارة الشيباني إلى لبنان سلسلة لقاءات سياسية وروحية شملت لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، إضافة إلى رئيسي حزب الكتائب سامي أجميل والقوات اللبنانية سمير جعجع والوزير السابق وليد جنبلاط والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وأعلن خلال الزيارة عن تشكيل لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية تضم جميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتفاهمات الأمنية وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، كما تم التطرق إلى مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وموضوع النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة مرورها بين حدود البلدين الممتدة على أكثر من 300 كيلومتر. وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارته، شدد الشيباني على رغبة سوريا بإقامة علاقات أخوية مع لبنان قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. ولم يستبعد الوزير السوري اللقاء مع حزب الله مستقبلا إذا كان ذلك يلبي مصلحة البلدين.
1: لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع أيضا الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين فبالتأكيد نحن منفتحون. اللقاء اليوم مع دولة الرئيس نبيه بري لقاء ممتاز جدا، وأيضا يصب في صالح العلاقات السورية اللبنانية.
0: وفي الشأن السوري، انفجرت أمس عبوة ناسفة في مقهى قريب من قصر العدل في دمشق، مما أدى لسقوط 9 قتلى وعشرين جريحا. ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن الانفجار، في حين تعهدت السلطات السورية بأن ينال المرتكبون جزاءهم. أصبح من شبه المؤكد أن تفشل الحكومة الفيدرالية في تمرير مشروع قانونها المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت في مجلس الشيوخ، بعد انضمام حزب الخضر إلى الائتلاف في معارضة التشريع بصيغته الحالية على الأقل. ويقول معارضو المشروع القانون أنه يتجاهل معظم توصيات لجنة تحقيق شكلتها الحكومة للنظر في التداعيات السلبية لإعلانات المقامرة خلال بث الأحداث الرياضية، كما أنه لا يوفر حماية كافية للأطفال والمراهقين من مخاطر الوقوع في فخ الإدمان على المقامرة. وفي هذا الإطار، قال عضو مجلس الشيوخ المستقل ديفيد بوكوك أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أضاع فرصة نادرة للتصدي الفعال لآفة القمار.
2: If you zoom out and look at the big picture here, this was an opportunity for a prime minister to have a real legacy. We have the Murphy Report backed by every parliamentarian. You've got 80% of Australians say, ban all gambling ads, let's protect our children. And you've got a prime minister that is captured by the gambling lobby. And as Andrew Wilkie said in the House, if he's so captured, he should get out of the way. Give Parliament a conscience vote on this. Let the Labor Party actually represent their communities. And so I just find the whole thing tragic.
0: بدورها، قالت المتحدثة باسم المعارضة لشؤون الاتصالات سارة هندرسون أن لدى الائتلاف هواجس جدية بشأن مشروع القانون المقترح.
3: I won't prejudge where we might land on this bill, other than to say we don't think it's good enough. We do have concerns, and we are very serious. The coalition is very serious about combating the terrible harm caused to so many Australian families by gambling addiction.
0: وبمواجهة هذه الموجة من الانتقادات، أكد رئيس الوزراء اليوم في حديث إذاعي أن حكومته واجهت مشاكل القمار أكثر من أي حكومة أخرى، معربا عن أمله بإمكان تمرير التشريع في مجلس الشيوخ قبل نهاية العام الجاري.
4: It's a comprehensive approach. It deals with issues such as particularly online. It deals with overseas gambling as well. Things like the naming of sporting grounds and sponsorship of jerseys is covered as well. There's a range of reforms. My government has taken more action on gambling harm than any government since Federation.
0: فيما تكتوي أجزاء واسعة من غرب أوروبا بموجة من الحر الشديد، وسط توقعات بوصول موجة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، اندلعت حرائق غابات واسعة في جنوب فرنسا، حيث تم إجلاء حوالي 3,000 شخص. ونشرت السلطات مروحيات إطفاء لمنع امتداد النيران التي غذتها الرياح القوية والجفاف. وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في ختام اجتماع طارئ مع ممثلين عن خدمات الطوارئ في مرسيليا أن النيران أتت على أكثر من 8,000 هكتار، مضيفا أن شدة الحرائق وسرعة اندلاعها ستتطلب قدرا كبيرا من الصبر من السلطات وعناصر الإطفاء والسكان على حد سواء. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن موجة حر جديدة ستضرب البلاد الأسبوع المقبل، ولكنها لن تكون بشدة الموجة التي سجلت الشهر الماضي. وندد سياسيون فرنسيون بما اعتبروه قصورا في إجراءات السلطات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وقدم حزب الخضر أمس مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة. في أخبار الرياضة، خرجت الجزائر قبل قليل من كأس العالم 2026 بكرة القدم بعد هزيمتها أمام سويسرا بهدفين دون رد، وحققت إسبانيا انتصارها الأول في الأدوار الإقصائية بفوزها السهل اليوم على النمسا بثلاثة أهداف نظيفة، وبلغت البرتغال بصعوبة بالغة دور 16 بقلبها تأخرها أمام كرواتيا إلى فوز بهدفين لهدف. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في أديلايد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن مشمس 23، هوبرت أمطار متفرقة 10 درجات، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 20 درجة، ملبون أمطار متفرقة 14، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام ببرنامج أستراليا اليوم, وهو برنامجكم الإخباري المسائي اللي يأتيكم من إذاعة SBS عربي. اليوم هو الجمعة الموافق في الثالث من تموز يوليو 2026.
2: يا هلا بكم مستمعين الكرام في آخر برامجنا لهذا الأسبوع. قبل أن نقدم لكم تفاصيل من فقرات متنوعة وعديدة, نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. SBS تقدم احترامها لشعب رنجري ويورونغ من أمة كولين ولكبارهم كذلك في الماضي والحاضر. نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
1: أستراليا اليوم برنامج يومي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء, يستعرض الحدث وقضايا الساعة, يطلعكم على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ومعكم اليوم
2: أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني, وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنكم التواصل معنا عن طريق الهاتف 1300-799-624 أو الكتاب إلينا عبر الإيميل today@sbs.com.au.
2: ويا هلا بكم مستمعين الكرام في حوار مباشر ينطلق في الساعة 3:30 على 1300-799-624, واليوم حابين نسمع توقعاتكم بشأن المباراة المرتقبة بين السكروز والفراعنة في دور 32 في كأس العالم عالم 2026. الفائز سيصعد لدور 16 والخاسر رح يحزم حقائبه ويخرج من البطولة.
1: ونسألكم اليوم بفقرة حوارنا المباشر, من سيفوز بالمباراة؟ توقعاتكم بالمباراة وأيضا لفارق كم من الأهداف؟ شوية صعبناها على المستمعين. أنا انضموا إلينا أعزائي المستمعين على رقم الهاتف 1300-799-624 واتصلوا بنا بتمام الساعة 3:30 واعطونا توقعاتكم لمباراة مصر الفراعنة والسكروز أستراليا.
2: يعني مباراة يعني الوحيدة اللي ما كنت أتمنى أن هي أبدا تقام. 32 منتخب, 32 منتخب, القرعة ما توقع ما تجيب إلا منتخب عربي مع أستراليا مبكرا في هذه المرحلة, عشان يعني فعلا الواحد يشعر بالحيرة, الحيرة ما بين القلب والعقل والتوقعات. ماذا عنكم أنتم مستمعين؟ انضموا إلينا في 3:30.
1: وأيضا اليوم جمعة, أنتم على موعد وحلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية. ضيف اليوم مستشارة العلاقات الأسرية ومختصة فض النزاعات السيدة رند فايد لمناقشة موضوع الإهمال النفسي وتأثيره على حياتنا وكيف يمكن التعافي منه.
2: وسنعود لأجواء الرياضة وكأس العالم 2026, حيث لا تكشف المباريات عن الفائز والخاسر فحسب, بل أيضا تثير الكثير من الأسئلة عن الهوية والانتماء.
1: فعلا هنا, وهذا الشيء اللي تحدثت عنه قبل لحظات, إنه الحيرة من الأمر بين بلد الأم وبلدنا أستراليا. ومع ترقب المواجهة بين أستراليا ومصر بكأس العالم, تحدثنا مع عضو بلدية كامبرلاند بغرب سيدني الأسترالي من أصول مصرية الأستاذ أحمد عوف, الذي وصفها بأنها المباراة الوحيدة التي لم يكن يتمنى أنها أن تقام, موضحا سبب اختيار أن يكون محايدا بكل فخر. ترقبوا هذه المقابلة مستمعة معينا في الساعة الثانية من البرنامج, والله يكون بالعون.
2: هذا خيار حلو ما فكرت فيه, محايد.
1: محايد, قال لي هي بتبدأ الساعة 4 الفجر.
2: 4 الفجر
1: ألا بروح للفراش بنام, بصحى أشوف النتيجة, خلاص that's it. بهالحالة بكون محايد.
2: هذا لو عرف ينام طبعا. هذه يعني
1: هو شو, هو راح نستمع للمقابلة قلبه وعقله ومشاعره كلها مختلطة وما بيعرف كيف بيعبر عن ما بداخله. وهذه يعني فعلا حقيقة, إنه الإنسان ما بيعرف يكون مع بلد الأم أم مع وطن أستراليا.
2: نعم مستمعينا, حابين نعرف رأيكم أنتم وتوقعاتكم بالفوز, حتى لو خدنا القلب على جانب شوية بالعقل, كيف من رؤيتكم لأداء الفريقين المنتخبين, من يا ترى سيكون له اليد العليا والأداء الأفضل ويقتنص يعني هذه الفرصة؟ طبعا المنتخبين منال نادرا ما تجاوز المرحلة الثانية من كأس العالم، يعني أقصى شيء وصلوا له الدور 16 اللي هو فيما يلي، لكن الصعوبة تكمن في أنه بحسب المراقبين كتير يعني في تقارب في المستوى. انضموا إلينا مستمعينا، أنا ومنال حابين أكيد نسمع مداخلاتكم في 3:30 على 1300799924.
1: وأيضا برنامجنا كما عودناكم له نكهة خاصة بمقابلات متنوعة من إعداد زملائنا الأعزاء بفريق عمل SBS عربي، لكن الآن وقفة مع الإعلان ثم ننطلق ببودكاست دردشة عائلية.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
2: تعد الأسرة البيئة الأولى التي يتشكل فيها وعي الإنسان، وهي المصدر الأساسي للأمان والدعم العاطفي. ولكن قد ينشأ بعض الناس في بيئة لا تلبي احتياجاتهم العاطفية والنفسية، فيشعرون بأنهم غير مرئيين أو غير مقدرين إنسانيا، رغم توفر احتياجاتهم الأساسية الأخرى من مأكل أو مشرب. ويعد الإهمال النفسي أحد أشكال الأذى الذي يمارس على الأطفال وحتى البالغين أحيانا دون وعي، ولكنه يترك جروحا داخلية تمتد أثارها إلى مراحل متقدمة من حياة الإنسان. أهلا بكم، أنا هناء ياسين، وهذه حلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية نستضيف فيها مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فضي النزاعات السيدة رند فايد للحديث عن الإهمال النفسي وتأثيره على حياتنا وكيف يمكن التعافي منه.
6: الإهمال النفسي يعني غياب الاحتواء، يعني غياب الاهتمام، يعني عدم الاستجابة للاحتياجات العاطفية للإنسان، سواء الشخص ده زوج زوج أو أطفال حتى. أحيانا بنشوف الأهل بيقدموا لأولادهم المسكن، الطعام، التعليم، بيقدموا لهم كل الاحتياجات الأساسية، وبينسوا تماما إن الاهتمام النفسي أو الاحتياجات النفسية أيضا احتياج أساسي للطفل وللإنسان. فاللي بيحصل لما لا يتم تلبية الجزء ده في حياتنا، الطفل أو الشخص بيحس إن هو غير مسموع، غير متشاف، غير مقدر، سواء زوجة أو طفل بيحس إن هو محاط بالناس بس وحيد.
2: شعور جدا قاسي ومؤلم أكيد للشخص اللي بيعيش فيه. ما أبرز العلامات التي قد تظهر على الشخص سواء كان طفل أو بالغ أنه بيعيش في بيئة يفتقد فيها للاهتمام والاحتواء والإنصات كذلك؟
6: نعم، الإحساس المستمر بأن أنا وحيدة، أنه محدش فهمني، أنه مع أني محاطة بناس، مرات بيبقى أسرة كبيرة فيها عدد كبير من الأخوة والأخوات، وبرضو الطفل بيحس إنه لايك أنا حاسس إني مختلف، أنا حاسس إني وحيد. فالإحساس بالوحدة رغم إن أنت محاطة بالناس، الخوف من التعبير عن المشاعر، دايما المحيط اللي بيبقى فيه إهمال نفسي الشخص بيحس إن بعدم الأمان في التعبير عن مشاعره. ليه؟ لأنه حاول مرة واثنين وثلاثة يعبر عن مشاعره ولقى إنه تم تقليل مشاعره أو تجاهلها، فبدأ إنه ما يحسش بالأمان إنه يعبر عن مشاعره. عم بيحس بالخوف من التعبير عن مشاعره. ممكن أيضا البحث المستمر عن القبول وإرضاء الآخرين أو زي ما بنسميهم people pleasers، لأنه الشخص ممكن يتعلم من الإهمال النفسي، أنا لازم أسعى علشان أتفهم وأتسمع وأتشاف، أنا لازم أعمل حاجة. مرات بنشوف الأسر اللي فيهم high achievers، الطفل بيتحول لhigh achiever، بيتحول لمتفوق علشان يحصل على الاهتمام، أو إن ماما بابا يسقفوله ويقولوا إحنا شايفينك أنت عملت الصح. فده برضو ممكن يكون مؤشر سلبي مش إيجابي. وطبعا الصعوبة في طلب المساعدة، تلاقي الشخص يعمل كل حاجة لوحده، هايبر اندبندنسي، إنه أنا هعمل مهما حصل مش هطلب مساعدة من حد، علشان لما طلبت قبل كده خذلت.
2: ستراند البعض قد يقول ما تصعبوش علينا الدنيا، هي لوحدها صعبة، أنا كأب أنا كأم حتى زوج وشريكة بقدم كل ما أستطيع أن أقدمه من أمان مالي، من أو استقرار بالعائلة، وزحمة الحياة قد في بعض الأحيان تضع علي ضغوط أني ما أقدرش أوفي بكل احتياجات من هم حولي. هل هذا يعني تحميل للناس فوق طاقتها في هذا الزمن؟ ما المطلوب من العائلة أن تفعل لكي تضمن أنه أي فرد فيها وكل فرد فيها لا يشعر يعني بالوحدة والانعزال وسط كل الناس اللي حواليه؟
6: أنا متفقة معاكي. مع الأسف أحياناً بنحمل الأب والأم أكثر بكثير من طاقتهم وأكثر بكثير من اللي يقدروا يقدموه. الأبسط حاجة ممكن الأب والأم يعملوها إن هم يحاولوا يسمعوا ويصدقوا على مشاعر ولادهم. يعني لما الولد والبنت يقول لك أنا يومي كان صعب النهاردة، أنا عندي امتحان وخايف وقلقان، ما نقولوش لا لا ما تقلقش أو ما تزعلش أو أو أو نعمل نقلل من مشاعره. لا بالعكس، عندك حق طبعا، الموضوع في رهبة، بس فاكر انت نجحت مرة قبل كده فنصدق على مشاعره، مش ان احنا ندسرغارد او نتجاهلها او نقلل منها. فحاجة بسيطة زي دي مش هتاخد وقت، مش هتاخد مجهود كبير، ولكن هتخلي الطفل يحس انه متشاف. طبعا ان احنا verbal praise، يعني ايه؟ يعني احنا نشجعه بالتشجيع اللفظي، الولد عمل الواجب، الولد نجح، الولد نظف غرفته، يشجعه تشجيع لفظي عشان برضو يحس ان هو متشاف وان مجهوده مش ضايع. اغلب الاسر مع الاسف بتتعامل مع ولادهم ان ده المتوقع، انت ما عملتش حاجه زياده، ده المتوقع منك. ليه ما نشجعهمش على الحاجات الكويسه عشان يعملوا اكتر منها؟ لو خلينا نفترض انه اوكي انا كبرت في اسره حسيت ان انا مش متشافه، كان في اهمال نفسي وعاطفي، اعمل يقعد بقى لوم بابا وماما واقول هم اللي دمروني، هم اللي دمروا حياتي، هم السبب في مشاكلي النفسيه. لا طبعا، مش ده الهدف من ان احنا بنتكلم او بنناقش الموضوع ده. الهدف ان انا يبقى عندي وعي، اوكي دي الطريقه اللي انا تربيت بيها، دي نتائج الطريقه اللي انا تربيت بيها، بدون ما الوم اي حد. دلوقتي بقيت الكره في ملعبي، هعمل ايه بالمعلومات دي؟ لازم استخدمها في ان انا اصلح من نفسي، أداوي من جروحي، دي مسؤوليتي دلوقتي.
2: كلام جميل جدا، ملهم عن جد ستراند، لأنه إحنا بنناقش هذه المواضيع ونفتحها ونسلط الضوء عليها حتى نعطي مستمعينا الأدوات اللازمة للتعامل والتعافي من كل التحديات النفسية والمشاكل العائلية اللي يمكن بتحيط بهم وبيجدوها صعبة جدا في التعامل معها. خلينا إذن ننظر للجانب الإيجابي الآن، وكيف يستطيع الشخص أن يضع نفسه في طريق التعافي إذا ما نشأ في بيئة لم تكن تهتم به نفسيا؟
6: أول حاجة إني أفهم إنه أوكي أنا اتربيت في عيلة كبيرة كان في أطفال كتير، ماما كانت مرهقة أو مريضة، بابا كان بيشتغل طول الوقت. فأول حاجة أفهم إنه ده تأثير البيئة بتاعتي علي، أثرت علي إن أنا بقيت عندي احتياجات غير ملباة. بسبب الاحتياجات الغير ملباة دي أنا ممكن تعلمت أن أنا أخفي مشاعري أو ما عبرش عنها بشكل جيد، فأفهم نفسي، دي أول نقطة. تاني نقطة، أعذر أهلي، أعذر بابا وماما، أديهم العذر، أقول دايما ماما وبابا عملوا اللي قدروا عليه بإمكانياتهم، فما فيش بلايم، ما فيش لوم، أنا مش هقعد ألومهم وأقول لهم أنتوا السبب بقية حياتهم. فدي تاني نقطة. ثالث نقطة، إني أحاول إن أنا أوكي أنا دلوقتي فهمت تأثير البيئة بتاعتي أو تربيتي عليا، هعمل إيه؟ هحاول اتعلم طرق ان انا اعبر بيها عن مشاعري، وده مش هيكون سهل لان انت كبرت حياتك كلها ما بتعبرش عن مشاعرك، فانك تتعلم مهارة جديدة في انك تعبر عن مشاعرك بشكل صحي وجيد ده ممكن ياخد وقت، فاصبر على نفسي شوية، اطلب مساعدة من مختصين، احط حدود صحية لو الناس اللي في حياتي ما زالوا بيحسسوني ان مشاعري او احتياجاتي النفسية مش مهمة ويقللوا منها، هنا أنا محتاجة أحط حدود صحية بيني وبين الآخرين عشان أحمي نفسي، وأفهم إن هي جيرني، هي رحلة، إن لحد ما أتعلم المهارات وإن أنا أرجع أعيد بناء نفسي وأكتشف ذاتي من أول وجديد دي رحلة، فزي ما قلنا أكون صبورة مع نفسي.
2: خلينا أيضا نسلط الضوء على المراهقين وفترتهم المضطربة أصلا، كيف نتعامل مع المراهق في هذه الفترة فيما يتعلق باحتياجاته النفسية وحاجته للإنصات والاهتمام؟
6: نصيحتي للأهل هنا أنه حاولوا أنكم ما تربوش ولادكم بالطريقة اللي أنتوا تربيتوا بيها، أو خدوا من الطريقة اللي تربيتوا بيها الكويس وتركوا السيء. يعني احنا اغلبنا تربى في بيئه الاطفال ما يتكلموش، الاطفال يسمعوا بس، الاطفال لازم يقعدوا مؤدبين، الاطفال ما لهمش صوت، فدي حاجه من الحاجات اللي لازم نتخلى عنها، ولازم نسمع ولادنا، نسمع بيحبوا ايه، نسمع بيكرهوا ايه، نسمع حاسين بايه، فنسمع لهم. واكتر اكتر كمان محتاج يتسمع هو المراهق، محتاجين نسمع المراهقين اكتر، ومحتاجين نسمعهم باذن مش بتحكم، بأذن عندها كيريوسيتي، حابة تعرف، حابة تتعلم، أنا عايزة أعرف عن ابني أكتر، عايزة أعرف عن أفكاره، فنسمع لهم بأذن عندها حب استطلاع، عندها شغف أن تفهم الشخص اللي بيتكلم، أسمع عشان أفهم مش علشان أحكم، دي أفضل حاجة ممكن أي أهل يعملوها لأولادهم.
2: رند فايد مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات، نشكر وجودك معنا ضيفة حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية.
1: شكرا لك هنا على هذه الحلقة الأسبوعية، حلقة اليوم من دردشة عائلية مع السيدة رند فايد، وتحدثتم عن الإهمال النفسي وتأثيره على حياتنا وكيف من الممكن التعافي منه.
2: نعم مستمعينا، هذا الموضوع، هذا البودكاست ستجدونه بعد قليل على موقعنا الإلكتروني، ويمكنكم التعليق والتفاعل عليه أيضا عبر زيارة منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي SBS Arabic. لكن بعد قليل أيضا سينطلق الحوار المباشر، واليوم حوار بطعم الحماسة والانتماء والهوية وكرة القدم.
1: فعلا مباراة مرتقبة فجر الغد بين أستراليا وبين الفراعنة مصر، وهنالك فعلا حيرة من أمر الأستراليين من أصول مصرية، مع من يذهبون بالعقل، مع من يكونون بالقلب. واليوم مستمعين افتحوا قلوبنا، افتحوا قلوبكم إلنا وخبرونا توقعاتكم المباراة، من سيفوز، وذلك بتمام الساعة 3:30 على رقم الهاتف 1300799624. وإذا بعد يعني عرفتوا كم فارق الهداف هذا توب.
2: نعم، وإذا كان يا ترى حتروح المباراة للأشواط الإضافية، شايفها ستايل بهذا الدور، يعني تصل ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، تشد أعصابنا لأشواط إضافية وركلات ترجيح، هل هذا مصير مباراة السكروز والفراعنة؟ انضموا إلي أنا ومنال بعد هذا الموجز الإخباري مع العزيز هاشم الحداد.
7: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. إيران تحذر ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز من مخالفة مساراتها، وبدوا الاستعدادات لإقامة مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي اعتبارا من يوم غد السبت في طهران. الحكومة الفيدرالية تدافع عن مشروع قانونها المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت بعد انضمام الخضر إلى الائتلاف في عرقلة تمريره في مجلس الشيوخ. بالتزامن مع موجة الحر الشديد، حرائق غابات تجتاح جنوب فرنسا وأجلاء حوالي 3000 شخص. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
8: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
9: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام بانطلاقة فقرة حوارنا المباشر لهذا اليوم الجمعة، ورقم الهاتف هو 1300799624. نحييكم بداية، أنا منال العاني
2: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم أعزائي في آخر حواراتنا المباشرة هذا الأسبوع. حابين نسمع أصواتكم ومدخلاتكم، وموضوعنا خفيف ولكنه كله حماس وتشويق. نتحدث عن المباراة المرتقبة للسكروز والفراعنة غدا في 4 PM بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا، مباراة مرتقبة الفائز فيها سيصعد لدور 16، والخاسر حيلم أغراضه بدون فرصة ثانية ويعود أدراجه، وتنتهي رحلة مغامرته الرياضية في 2026 كأس العالم. فمن سيفوز؟ وإذا حبيت كمان تضيفوا رأيكم بعدد الأهداف.
1: نعم، ليش لا؟ هذا أكيد بتكونوا يعني سوبر رياضيين مستمعينا. ونبدأ الآن بأحوال الطقس قبل أن نذهب لاتصالات المستمعين الكرام. بمدينة بيرث يوم غد السبت، أول أيام عطلة نهاية الأسبوع، أجواء مشمسة إجمالا، ودرجة الحرارة العظمى فيها 20. أدليد أمطار محتملة 15 درجة. ملبون أمطار متفرقة 14. هوبارت أمطار تنحسر خلال النهار 10 درجات. وفي كامبرا غائم ويتحول الطقس إلى جيد 12 درجة مئوية. بسيدني أجواء مشمسة 19. وفي بريسبن مشمس إجمالا 23. وأخيرا بداروين أجواء مشمسة 32.
2: ينطلق الحوار المباشر الآن أعزائي، وما أجمل بمداخلاتكم أكيد وتوقعاتكم لمباراة السكروز والفراعنة. من سيفوز وشو توقعاتكم لهذه المباراة؟ نبدأ من سيدني والعزيز قاسم.
1: مرحبا قاسم.
11: أهلا، مرحبا، مساء الخير.
1: يا أهلا وسهلا، كيف مشاعرك وحماسك؟
11: والله متشقين نصين.
2: يا قاسم
11: للأسف الشديد
2: عملوها فينا، يعني ازاي ركبوا المنتخبين في ون
11: ماتش. يعني زي ما قلت بالضبط، يعني من 32 فريق ما جاش الا استراليا ومصر قدام بعض، صعبه شويه.
1: طيب شو توقعاتك؟ شو توقعاتك؟ أي فريق بتشوفه يمكن
2: حظوظ أوفر؟
1: حظوظ أوفر.
11: الأقرب إلى حد ما مصر. إلى حد ما يعني أعتقد إن مصر يعني بتمتلك خبرة شوية عن أستراليا. طبعا أستراليا عندها نقاط قوة ومحترمة، وعندها أيضا نقاط ضعف زي مصر بالضبط، ولكن أعتقد إن خبرة لاعبي مصر احتكاكهم بالبطولات الأفريقية، وهي أو من البطولات الآسيوية تمام، من بطولة آسيا، فدي بتديهم قوة طبعا، بلس وجود عوامل أخرى زي صلاح مرموش.
1: بس بتعرف قاسم لحد الآن المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن لحد الآن ما أعطى جواب نهائي بمشاركة محمد صلاح النجم المصري بالمباراة، لكنه راح يكون موجود.
11: لا ما دي من الحرب النفسية، ما مش عايز أكسف
1: قوي. لا لا ده أنت مذكر قوي.
11: طبعا
2: حنتفاجئ بمو صلاح في الملعب
11: لو ما كان، ولازم أقول كده عشان دي من من التصريحات اللي هي على سبيل نهدي فريق اللي قدامي، نطمعه ونقول صلاح مش هيقدر يلعب، يغير خططه وكذا إلى آخره. دي معروفة يعني، التصريحات دي معروفة من زمان بين المدربين وبعضهم البعض.
2: Good luck للفريقين غدا.
11: يبقى هتبقى الليلة أولادي بيقولوا لي يعني أنت مع مين؟ ما والجماعة من مصر بيبعتوني بيقولي أنت مع مين وإحلف.
1: أنت مع الحياد. أنا مع الحكم.
11: صديقي بعت لي من مصر رسالة الأسبوع اللي فات قال لي احلف أنت مع مين.
1: ما فيش داعي للحلفان.
2: وقع إقرار مكتوب.
11: الله
2: شكرا يلا. شكرا لك عزيزي.
11: نتمنى تكون هي مباراة تليق بالفريق، دي أول حاجة. يعني وجود لك للفائز و بطلك للخسران
2: وبطلك لينا. صحيح، شكرا لك يا قاسم. هابي ويك اند، وان شاء الله يكون بالفعل اداء جميل يليق بالمنتخبين ويليق بالبطوله، بطوله كاس العالم. اهم شيء يمتعوا مشجعينهم باداء مشرف. بس يعني خف الدم المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي غير عاديه،
1: غير عاديه ابدا.
2: واحد بعت بيقول للكابتن حسام حسن، كابتن حسام احنا مش عايزين خروج مشرف، احنا عايزين صعود لا يستحق غير مستحق، عايزين نصعد بضربه جزاء مشكوك فيها.
1: المهم يصعدوا للدور ال 16. بتعرفي هنا يعني مصر لها تاريخ كبير بكاس العالم، وحتى استراليا يعني بحسب المعلومات اللي عندنا المنتخبين المصري والأستراليا يمتلكان تاريخا حافلا ببطولة كأس العالم لكرة القدم. فأستراليا تأهلت 7 مرات إلى النهائيات وتجاوزت دور المجموعات بمناسبتين. مصر تأهلت 4 مرات وحققت بالنسخة الحالية إنجازا تاريخيا ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بنظام المجموعات.
2: نعم مستمعينا، تاريخ حافل للفريقين للمنتخبين، نقاط قوة ومكامن ضعف موجودة، وكثير من المحللين بيروا أن مستوى الفريقين والمنتخبين متقارب للغاية. فماذا عنكم أنتم أعزائي؟ من تعتقدوا سيقتنص هذا الفوز في هذه المباراة المرتقبة؟ انضموا إلينا أنا ومنال على 1300799624 وشاركونا آراءكم وتوقعاتكم بمصير هذه المباراة اللي راح تبث مجانا على شاشات الاس بي اس، اس بي اس اون ديماند أيضا في 4 فجرا غدا يوم السبت.
1: وفعلا هذه المواجهة بين أستراليا ومصر بكأس العالم وضعت الأستراليين من أصول مصرية بحيرة من أمرهم. وأيضا بالساعة الثانية مستمعينا راح يكون لنا لقاء مع أسترالي مصري قال إنه هذه المباراة اللي كان ما يتمنى أنها تقام، ما يتمنى أن نشوف هذه المباراة. فماذا عنكم أنتم مستمعين؟ حسمتم الأمر؟ تتوقعون لفريق من الفوز؟ هل شعرتم بالخليط من المشاعر بالأخص دنخص بالذكر الأسترالي من أصول مصرية وحتى الجالية العربية بشكل عام؟ البعض منهم أيضا منقسم بين تأييد أستراليا بين تأييد مصر، لكن يبقى المباراة، تبقى المباراة هي الفصل بين الفريقين.
2: انضموا إلينا أعزائي فيما تبقى من هذا الوقت من برنامجنا على 1300799624 فاصل ونعود إليكم.
12: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني
12: ونحن بانتظار مكالماتكم.
13: أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحاً وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل، تسألني زوجتي وين رايحة؟ أقول لها راح أسمع لـ SBS.
12: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.

0: مستمعينا الكرام، يا هلا بكم في هذا الوقت من برنامجنا كل جمعة. حوارنا المباشر ينطلق موضوع جديد نفتحه وقضية نناقشها أكيد بكل تفاصيلها، واليوم اخترنا لكم ملف رياضي ومواجهة مرتقبة بين السكروز والفراعنة في كأس العالم 2026 في دور 32. كل منتخب يريد أن يصعد ويسعد أيضا مشجعي أكيد، لكن يعني هذه ما فيها أي فرص أخرى وفرص ثانية، الخاسر خلاص راح يطلع من
1: البطولة. لكن عدنا هنا منبر لإعطائنا توقعاتكم مستمعينا الكرام بشأن مباراة فجر الغد بين السكروز الفريق المنتخب الوطني الأسترالي والفراعنة المنتخب المصري. حابين نعرف رأيكم ومشاعركم تجاه هذه المباراة، من برأيكم سيفوز؟ انضموا إلينا الآن، شاركونا الحوار المباشر على رقم الهاتف 1300799624، ونحب نعطيكم وقت مستمعينا لا تتركون اتصالاتكم بآخر دقائق من هذه الساعة.
0: من تتوقعون سيكون الفوز من نصيب مستمعينا الكرام، مصر ولا أستراليا؟ طبعا تاريخ المواجهات المباشرة بين مصر وأستراليا، ما في أي مباراة رسمية جمعتهم قبل هذه اللحظة منال، يعني هذه أول مرة راح يجتمعوا في بطولة رسمية خاصة كأس العالم، لأنه اختصرت مشاركتهم أو مواجهتهم السابقة على المباريات الودية فقط. أول مباراة ودية جمعتهم في سنة 1987، فازت أستراليا بركلات الترجيح 4-3 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
1: فعلا، وأيضا ب 17 تشرين الثاني 2010، أيضا هنا كانت هنالك مباراة ودية بالقاهرة باستاد القاهرة، انتهت 0-3 لصالح مصر. ونذكر أنه الهدافين لهذه الأهداف الثلاثة هم أحمد عبد الظاهر جدو ومحمد زيدان، يعني بوقتها ما كان موجود محمد صلاح.
0: نعم 2010 مستمعينا كان الفوز في هذه المباراة الودية لصالح مصر. هل يستطيع الفراعنة تحقيق وتكرار هذا الفوز غدا في مباراة هي الأولى رسميا التي تجمع بين المنتخبين؟ طبعا لكل منتخب تاريخ طويل حافل في كأس العالم ومشاركاته، أستراليا شاركت 7 مرات في كأس العالم في حين شاركت مصر ب4 مرات، لكن كان المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في كأس العالم.
1: إذن شاركون الحوار المباشر، هل عندكم حيرة مستمعين بالأخص المستمعين من أصول مصرية؟ هل أنتم على حيرة من أمركم مع أي فريق تذهبون، مع أي فريق تشجعون، أم حسمتم أمركم رغم يمكن إذا يعني سواء كان لأستراليا أم لمصر؟ حاولوا أنه مستمعينا الكرام تشاركونا توقعاتكم على رقم الهاتف 1300799624. فعلا موضوع صعب، ما نريد احنا نشارككم توقعاتنا حتى ما نزعل احد.
0: والله الواحد يعني لازم يكون حيادي في مثل هذه المواقف.
1: هذه كلمة لكن التطبيق I don't think so.
0: لا أنا حتمسك بهذه الكلمة أكيد، وححط راسي بالمخدة ومش حصحى إن شاء الله إلا
1: لكن تمسكي الموبايل وبتكتبين على جوجل Egypt versus
0: أخاف لو صحيح ما عارف أنام بسهولة مرة تانية. فعلا ما
1: أنا على ترقب وبنشوف. خلينا نرجع للمستمعين، معنا العزيزة شيرين السهيري ونشوف

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: مع المنتخب منتخب الفراعنة. شكرا لك عزيزتي شيرين
3: ونهاركم ليلتكم سعيدة.
4: شكرا وانت ايضا ليلتك اسعد. شكرا على الاتصال. نذهب الى اتصال جديد مع مصطفى من سيدني ونشوف رأيه بالتوقعات. مساء الخير مصطفى.
5: مساء الخير لكم ومساء الخير لجميع المستمعين.
2: يا هلا يا هلا عزيزي. ها شو توقعاتك يا ترى ما بين الفراعنة والسكروز؟
5: والله بتمنى الفوز للمنتخب الاسترالي ان شاء الله نلاقي ونشوف مباراه حلوه. وبكل الاحوال بتمنى لهم الخير للمنتخب الاسترالي والفوز. مع احترامي لمصر وللفراعنه.
2: هل راح تلعب تشاهد المباراه مصطفى لايف مع ناس وهيك زي ما يقولوا اجواء حماسيه خارجيه؟
5: هي بالمباراه بتكون الصبح بقى نتمنى نحضرها لايف.
4: يا هي بتكون الفجر I think الساعة 4 الفجر مصطفى. يلا all the best. شكرا على اتصالك.
5: ان شاء الله نقدر نحضرها لايف وهو بده يكون ويك اند يعني فينا نسهر.
4: صحيح هنا المرونة بالمشاهدة. شكرا مصطفى ودائما اتصل فينا.
2: طبعا مستمعينا في ولايات أسترالية عديدة كان في نوع من فليكسبيليتي وتغيير للقوانين والإجراءات للسماح للأندية والملاهي الليلية بفتح أبوابها في هذا الوقت المبكر حتى تسمح بالتجمعات. وراح يكون في حضور أكيد للشرطة والأمن موسع في ساحات المدن الرئيسية كالفيدريشن سكوير وغيرها لضمان سلامة كل الناس اللي جاية تستمتع بهذه الأجواء الرياضية. يوم حاسم ويوم جميل للمنتخبين المصري والأسترالي غدا.
4: وبدت فعلا هنا منذ الصباح الباكر بفيدريشن سكوير تحضير الأماكن المناسبة والمريحة للمشجعين اللي يتوقعون راح تكون أيضا أعداد تفوق الآلاف كما حصل بالمباراة السابقة كانت الفيدريشن سكوير. رغم كانت مباراة الساعة 5 فجرا أذكر كمان كانت يوم سبت والجو كان بارد لكن كانت مليانة.
2: الجمعة الماضية كانت بعز الظهر كان
4: 26 بالشهر صحيح أتذكر.
2: كان وقتها جدا يعني مناسب لحضور كثير من الناس زوغوا من الشغل واخذوا داي اوف وكمان اكيد المدارس.
4: انا كنت اوريدي اجازه. كانت فعلا مباراه جميله جدا ونتمنى الفوز للفريقين. يا ريت لو بيصير للفريقين الفوز لان فعلا مصر لها معزه خاصه واستراليا لها معزه خاصه.
2: طبعا مستمعينا راح تكون تغطيه واسعه ومباشره. اس بي اس هي الراعي الرسمي لكاس العالم. تابعوا على اس بي اس اون ديماند وشاشات التلفاز بأس بي أس في 4 فجرا. فاصل ونعود.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن متوفر لكم من App Store.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام. نكمل وإياكم ما تبقى من الساعة الأولى من برنامج أسترالي اليوم وكنا نناقش توقعاتكم لمباراة الفجر فجر يوم غد بين أستراليا وأيضا

0: فراعنة مصر، وكان هنالك تباين باتصالات المستمعين، البعض توقع الفوز لمصر والبعض الآخر توقع الفوز لأستراليا.
1: نعم، وحظوظ الفريقين المنتخبين بحسب المحللين الرياضيين متقاربة إلى حد كبير، وذكروا أن المنتخب المصري بيتميز بقوة خطوط الهجوم، خط الهجوم، لأنه لديه نجوم عالميين، يعتمد على اللعب الجماعي لكنه بيعاني من بعض الثغرات الدفاعية. في المقابل يعتمد المنتخب الأسترالي على القوة البدنية والالتزام التكتيكي، لكن لديه عقبة في صناعة الأهداف والاحتفاظ بالكرة.
0: فعلا هنا، وأيضا من بعض نقاط القوة بحسب المحللين الرياضيين، المنتخب المصري يمتلك سلاح هجوم وفتاك متمثلا بالنجم محمد صلاح، وأيضا مهارة وتحركات عمر مرموش. بالمقابل طبعا نقاط القوة للمنتخب الأسترالي سوكيروز هو الانضباط التكتيكي، يلعب الفريق بكتلة دفاعية منخفضة ومنظمة للغاية، ما يجعله مزعجا للفرق التي تستحوذ على الكرة.
1: نعم، وسوكيروز طبعا من نقاط قوته اللي كان عليها كثير من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي هو طبعا قامتهم الطويلة وطاقتهم البدنية الهائلة تمنحهم أفضلية واضحة في الالتحامات والكرات الثابتة، نقاط قوة عديدة تميز كل منتخب. ودائما كما يقولوا بختام هذه التحليلات، let the best man win، يعني الأفضل إن شاء الله الذي يحظى بهذه الفرصة، ومن يقدم أداء متميز يسعد به مشجعي. نذكركم أعزائي، هذه المباراة تبث مباشرة مجانا على شاشات SBS TV SBS وSBS On Demand، الراعي الرسمي لكأس العالم 2026 في أستراليا.
0: وسنكون أيضا مستمعينا بعد نشرة أخبار الزميل هاشم الحداد بلقاء مع أسترالي من أصول مصرية وهو الصيدلي وأيضا عضو بلدية كامبرلاند بغرب سيدني أحمد عوف، اللي وصف المباراة بأنها المباراة الوحيدة اللي ما كان يتمنى أن يراها، وأنه راح يكون حياديا، وذلك أنه ما بيشاهد هذه المباراة. ترقبوا هذا اللقاء مستمعينا بالساعة الثانية من البرنامج،
1: والساعة الثانية حافلة بالفقرات والموضوعات العديدة نستهلها بنشرة محدثة ومطولة مع الأنباء والزميل هاشم الحداد. فاصل قصير ونعود إليكم أنا ومنال بعد النشرة.

0: عناوين النشرة: إيران تحذر ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز من مخالفة مساراتها وبذل الاستعدادات لإقامة مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي اعتبارا من يوم غد السبت في طهران. الإعلان عن تسجيل حالة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في نيو ساوث ويلز بعد غرب وجنوب أستراليا حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على كييف بالصواريخ والمسيرات فجر أمس ترتفع إلى 27 قتيلا وأكثر من 90 جريحا، وزيلينسكي يتوعد بالرد. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. في تطور مفاجئ جاء بعد ساعات قليلة من إعلان نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي الاتفاق مع الجانب الأمريكي على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن خروق مذكرة تفاهم إسلام أباد ورصدها. هددت طهران أمس بالرد عسكريا على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز من دون الالتزام بالمسارات التي تحددها. وعلى جبهة سياسية موازية وفي مؤشر على تعبئة الداخل الإيراني، دعا رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي عبر مشاركة واسعة في مراسم تشييعه التي ستنطلق غدا السبت في طهران، على أن تختتم في 9 من الشهر الجاري بدفنه في مسقط رأسه في مدينة مشهد، مع التخطيط لإقامة مراسم إضافية في مدينة قم وفي العراق. وأعلنت وسائل إعلام رسمية وصول جثمان خامنئي الذي قتل في غارة جوية أمريكية إسرائيلية في 28 من شباط فبراير الماضي إلى مصلى الإمام الخميني في طهران. وحذر الجنرال علي عبد اللهي قائد عمليات هيئة الأركان المشتركة الإيرانية من وصفهم بأعداء إيران ولاسيما الولايات المتحدة وإسرائيل من أي سوء تقدير، والتفكير في الرد القاسي الذي ستواجه به القوات المسلحة الإيرانية أي تهديد أو عدوان على البلاد. على خط آخر، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمس من بيروت أنه لا نية لدى سوريا للتدخل عسكريا في لبنان بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى أمكان اضطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله. وتضمنت زيارة الشيباني إلى لبنان سلسلة لقاءات سياسية وروحية شملت لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، إضافة إلى رئيسي حزب الكتائب سامي أجميل والقوات اللبنانية سمير جعجع والوزير السابق وليد جملاط والبطريرك الماروني الكاردينال بشار الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارته، شدد الشيباني على رغبة سوريا بإقامة علاقات أخوية مع لبنان قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. ولم يستبعد الوزير السوري اللقاء مع حزب الله مستقبلا إذا كان ذلك يلبي مصلحة البلدين.
1: لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع أيضا الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين فبالتأكيد نحن منفتحون. اللقاء اليوم مع دولة الرئيس نبيه بري لقاء ممتاز جدا وأيضا يصب في صالح العلاقات السورية اللبنانية.
0: أعلنت وزيرة الزراعة في حكومة نيو ساوث ويلز تارا مورياتي اليوم تسجيل حالة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في الولاية، وشددت مورياتي على أن هذه الحالة تبقى حتى الآن معزولة ولم يثبت تسرب الإصابة بالمرض إلى الطيور والدواجن المحلية. وقالت أن استهلاك لحوم الدجاج والبيض يبقى آمنا ولا يشكل أي خطر على الصحة العامة.
2: So there's no need for panic buying eggs, keep buying eggs, keep buying chicken. There's no spread into our poultry industry in New South Wales. One bird that we are currently testing through the national lab to see what strain of H5 it is. We will continue to work with the federal government. This is, of course, a national problem with most of the birds testing positive so far in Western Australia, a couple in South Australia, and now this one bird in New South Wales.
0: وكانت السلطات الصحية اكتشفت الشهر الماضي 5 حالات إصابة بإنفلونزا الطيور لدى طيور مهاجرة نافقة، منها 4 إصابات في غرب أستراليا وإصابة في جنوب أستراليا. شدد وزير الصناعات الدفاعية بات كونروي في كلمة ألقاها أمس في نادي الصحافة الوطني في كامبرا على أهمية اتفاقية أوكوس لأمن أستراليا عبر تزويدها بغواصات متطورة تعمل بالدفع النووي، ويستعد حزب العمال لعقد مؤتمره الوطني في أدليد بعد 3 أسابيع، حيث من المتوقع أن تتعرض هذه الاتفاقية الدفاعية الموقعة بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا لانتقادات من ممثلي القاعدة العمالية. كونروي اعتبر أن التمسك بأوكوس يتعلق بالدفاع عن الديمقراطية الأسترالية وسيادة البلاد.
3: Progressive patriotism recognizes that defending our democracy, sovereignty and way of life is therefore also worth doing, just as much as any other element of what we seek to do as progressives.
0: في المقابل رأى عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر ديفيد شوبريدج أن أوكوس تسلم السيطرة على الدفاع عن أستراليا للولايات المتحدة، وهو ما لا يتوافق مع مصالح البلاد.
4: AUKUS is led by, controlled by, and run by the United States. The Australian public can see that. AUKUS is about as patriotic as Pine Gap. And no matter what Minister Conroy might want to say, that's the fundamental truth. Australians can see that.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الروسي الضخم على كييف بالصواريخ والمسيرات فجر أمس، والذي اعتبر الأكبر منذ بدء الحرب، إلى 27 قتيلا وأكثر من 90 جريحا، فيما توعدت أوكرانيا بالرد على موسكو التي أعلنت عزمها على مواصلة هجماتها. وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا سترد بالتأكيد على هذا القصف الذي يهدف لإحداث شرخ بين المجتمع المدني الأوكراني والجيش، مشددا على أن ذلك لن يحدث أبدا. وقال زيلينسكي أنه يأمل بتلقي مساعدة في مجال الدفاع الجوي من حلفائه الغربيين خلال قمة لحلف شمال الأطلسي ستعقد قريبا في أنقرة. وكشف أن كييف طلبت الحصول على ترخيص من الولايات المتحدة يتيح لأوكرانيا إنتاج صواريخ باتريوت لتعزيز دفاعاتها الجوية. وعقب الضربات اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس فرض عقوبات جديدة على موسكو. واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات الروسية الأخيرة، مجددا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار. وفي واشنطن قال مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي القتل العبثي في أوكرانيا. وأضاف المسؤول أن ترامب وفريقه يعملان بجد لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن الرئيس لا يزال متفائلا بإمكان التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام. في أخبار الرياضة، حققت إسبانيا انتصارها الأول في الأدوار الأقصائية منذ أحرازها لقب مونديال 2010 بفوزها السهل اليوم على النمسا بثلاثة أهداف نظيفة، وتأهلت إلى دور 16 في كأس العالم 2026 بكرة القدم. وبلغت البرتغال بصعوبة بالغة دور 16 بقلبها تأخرها أمام كرواتيا إلى فوز بهدفين لهدف بعد نهاية مباراة دراماتيكية تخللها إلغاء هدف التعادل للكروات في الدقيقة 15 من الوقت بدلا من الضائع. وخرجت الجزائر من كأس العالم بعد هزيمتها أمام سويسرا بهدفين دون رد. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في أدليد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن مشمس 23، هوبارت أمطار متفرقة 10 درجات، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 20 درجة، ملبون أمطار متفرقة 14، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بانطلاقة الساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم بنشرة إخبارية مفصلة مع الزميل هاشم الحداد، وبعد ذلك استمعنا إلى أغنية أنغام. نحييكم من وراء الميكروفون، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم أعزائي أينما كنتم حول أستراليا. هذه هي الساعة الثانية من آخر برامجنا لهذا الأسبوع، ساعة دائما حافلة بالفقرات والموضوعات المتنوعة. في النصف الثاني منها سنعيد على مسامعكم تقرير مراسلنا من العاصمة العراقية بغداد أشرف العزاوي للوقوف على آخر المستجدات في الساحة العراقية. بعد ذلك سلط الزميل سليم الفهد الضوء على برامج التدريب المهني المدعومة من الحكومة الأسترالية وخدمات التوظيف العامة، والتي تشهد بحسب الأرقام إقبالا متزايدا من النساء والفتيات في الجالية العربية في ملبن. فما هي أبرز هذه البرامج والمسارات التعليمية؟ في حوار مع السيدة نوال سمعان، وهي مؤسسة البرنامج برنامج المبادرات في Women Businesses Connections في مدينة ملبن.
0: نعم، وأيضا بمدربتين أخريتين تمارا بطرس وتمام حنون. لكن مستمعينا بهذا الوقت نعود إلى أجواء الرياضة اللي تحدثنا عنها بالساعة الأولى، ونبقى بالمباريات المرتقبة فجر غد بين مصر وأستراليا، ونلتقي بالسيد أحمد عوف وهو عضو بلدية كمبرلاند بغرب سيدني، هو أسترالي من أصول مصرية. تحدث إلينا قبل بداية البرنامج وكشف عن قلقه وترقبه لهذه النتيجة، وقال أنه راح يكون محايد بكل فخر، ويتمنى أنه تكون هذه المباراة اللي ما تجمع بين أستراليا وفريق الفراعنة. فلنستمع للتفاصيل في هذا اللقاء. في عالم الرياضة لا تقتصر المنافسة على المستطيل الأخضر، بل تمتد أحيانا إلى مشاعر الانتماء والهوية. ومع ترقب مواجهة محتملة بين أستراليا ومصر في كأس العالم، لفت منشور لعضو بلدية كمبرلاند غرب سيدني من أصول مصرية أحمد عوف اهتمام الكثيرين. فقد تحدث عن حيرته الجميلة بين بلد ولد فيه وآخر اختاره وطنا، مؤكدا أن مصر ستظل دائما في قلبه فيما اختار أن يكون محايدا بكل فخر. تحدثت أنا منال العاني مع الأسترالي المصري أحمد عوف، الذي قال إنها المباراة الوحيدة التي لم أكن أتمنى أن تقام.
2: هو سبحان الله، يعني من كل العشرات الفرق الرياضية اللي بتتنافس ما في تضارب بالمشاعر، الأمور واضحة، بتشجع منتخب أستراليا بكل المباريات. بطبيعة الحال مصر بلدي الأم بشجعها بكل المباريات، وكان في خوف عندي من الأول أنه قد يلتقوا. فلما التقوا سبحان الله حصل نوع من أنواع الشد والجذب ما بين مشاعر عجيبة أنا ما تخيلت أن يكون موجودة. إحساس عجيب بالامتنان للبلد اللي فتحت بابها أستراليا، وفي نفس الوقت إحساس بالعرفان والجميل برضو للبلد الأم مصر. فما كنت أتمنى أكون بهذا الوضع صراحة.
0: اختلاط مشاعر أستاذ أحمد بين بلدك اللي ولدت فيه مصر وبين البلد اللي اختاريته وطن إلك وهو أستراليا. كتبت أيضا بمنشورك على صفحة الفيسبوك إنه رح تكون محايدا بكل فخر، يعني راح تكون لا مع أستراليا ولا مع مصر. هل هذا فعلا من قلبك، أم هذا يمكن جواب دبلوماسي أنه تكون محايد حتى لا تميل لأستراليا ولا تميل لمصر؟ خبرني المشاعر الحقيقية وراء هذه الجملة.
2: والله هي الحقيقة هي هروب، يعني هو الموضوع ما كانش موضوع البلدين بتمنى لهم كل خير، والموضوع بسيط، والموضوع مباراة كرة قدم. بس الصراحة أنا حتى لا أطيل مع نفسي في التفكير والشد والجذب ما بين هذه المشاعر التي صراحة لم أكن أتخيل يعني أنه تكون بهذا الشكل. قررت أنه أهرب يعني هو نوع من أنواع الهروب
1: إيه؟
2: من مواجهة مع النفس، واتخذت من صراحة مش حجة
1: نعم
2: الموعد المباراة هو الساعة 4 صباحا،
1: إيه؟
2: عادة هذا الوقت بكون بالسرير، فقررت أن أنا أكمل النوم وأصحى يعني إن شاء الله same time بنفس الوقت 6 AM وأحتفل بنجاح أي فريق منهم بإذن الله، يعني في الحالتين هكون سعيد إن شاء
1: نعم.
2: الله.
1: راح تهرب عن طريق الخلود إلى الفراش، الخلود إلى النوم. أستاذ أحمد، بعيدا عن العواطف، إذا فازت أستراليا وفرحت لي فوز أستراليا، ما راح تشعر بالذنب إنه مصر خسرت، أو بالعكس؟ يعني الاحتمالين واردين.
2: بالعكس سلام، أولا هي مباراة كرة قدم،
1: نعم
2: بتمنى الفريق الأفضل يفوز، وفوز أستراليا بالتأكيد هيفرحني، وفوز مصر برضو هيفرحني، ويعني المنشور أثار ردة فعل، يعني
1: نعم.
2: يمكن أنا من خلال أكثر من 30,000 تفاعل وأكثر من 400,000 مشاهدة، الكومنتس كانت جيدة، يعني هي مش مسألة مصر إلها مكانة بقلبي، الإنسان يستحيل أنه يعني ما هيعرف ما هكون أسترالي مفيد للمجتمع الأسترالي وإيجابي من غير ما أتذكر جذوري اللي جيت منها، يعني الإنسان اللي ما عنده جذور وعنده نكران للأصل اللي هو جاء منه ما بعتقد هيكون تستفيد منه أستراليا بقدر كافي، يعني اعتزازنا بهويتنا، اعتزازنا بأصلنا، ده بالعكس أنا شايفه شيء إيجابي يدفعك لأنك تكون مواطن أسترالي أفضل. الإنسان اللي بينسى ماضيه على ما أعتقد هيجهل أنه يعرف يعني ينافيجيت المستقبل، فهو مش تضارب، لأن الحمد لله يعني حتى لما سأل واحد قال لو أستراليا دخلت حرب مع مصر هتحارب مع مين؟ فقلت له هحارب للسلام، مش يعني رديت عليه على طول، قلت له هحارب للسلام، أنا مش يعني مصر لها مكانة يستحيل أن أنا أخذها من قلبي، وأستراليا لها جميل ومكانة يستحيل برضو أن أنا أخذها من قلبي، والاثنين لا يتعارضوا، وبالطبيعة الحال ودي نقطة مهمة كمان أنه أستراليا هي رقم واحد، يعني حتى نكون واضحين رقم واحد، واحد بشكل عملي، كل مهاجر موجود هنا في أستراليا بيعطي من وقته ومن جهده ومن خبراته ومن علمه، فإحنا بشكل عملي أستراليا هي رقم واحد.
1: كلام جميل، حضرتك كثير دبلوماسي أستاذ أحمد. خليني أعرف رأيك بإداء الفريق المصري وإداء الفريق الأسترالي خلال المباريات، مباريات المجموعات، يعني بعيدا عن كونك أسترالي من أصول مصرية، كمواطن كمحب لكرة القدم، كيف تشوف إداء الفريق الأسترالي وكيف تشوف أيضا إداء الفريق المصري، أيهما أفضل إداء برأي حضرتك؟
2: والله الفريق الأسترالي صراحة أبهرنا من أول مباراة مع تركيا، احنا دولة يعني مش معروف عنها، غير معروف عنها كرة القدم او تفوق، احنا متفوقين جدا رياضيا، بس عادة في ألعاب اخرى مش كرة القدم، اداء استراليا من اول مباراة صراحة كان اداء اكثر من رائع واكثر من رجولي، يعني من اول مباراة الفوز 2-0 على تركيا اداء يعني رائع من كل اللاعبين، اعتقد انه المنتخب الأسترالي أبهرني أكثر من المصري، السبب طبعا لأن المنتخب المصري فيه مرموش وفيه محمد صلاح،
1: نعم.
2: يعني لعيبة على مستوى أوروبي عالي جدا جدا، أداءهم طبعا كان طيب وجيد، ولكن أداء أستراليا بالنسبة لتجذر كرة القدم في أستراليا والفرق ما بينه وما بين مصر، شايف أن المنتخب الأسترالي صراحة أداءه كتير خرافي صراحة.
1: نعم، النجم الكابتن محمد صلاح
0: طبعا المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن شكك باحتمالية مشاركة النجم أحمد صلاح بمباراة أستراليا، لأنه بآخر مباراة إلى مع إيران شعر بإجهاد بالعضلة الخلفية، ولحد الآن ما تم الإعلان نهائيا عن مشاركة النجم محمد صلاح. في حال لو ما شارك النجم محمد صلاح، شو تتوقع؟ هل استل حظوظ الفراعنة سيم مثل ما بمشاركة النجم محمد صلاح؟
2: لا، للأسف لا، ما أعتقدش. أنا حاسس أنه يعني هيكون له تأثير سلبي كبير جدا على المنتخب القومي المصري. المنتخب يعني أنا لو تسألي على توقعي حقيقة، لو لعب محمد صلاح بميل لكفة أنه، وكان طبعا في كامل لياقته البدنية، بميل أنه احتمال كبير أنه يحسم المباراة بسبب خبراته وقدراته الفنية. لكن لو غاب عن المباراة حسس أنها تكون ضربة قوية، مش بس بغيابه هو شخصيا، إنما للجو العام وثقة، لأنه مش هو اللاعب الوحيد المصاب، في كذا لاعب أصلا كمان مصاب في المنتخب المصري، فحس أنها تكون ضربة موجعة لفريق الفراعنة، وبالتالي ممكن تحسن من حظوظ أستراليا صراحة في الفوز.
0: هو راح يكون النجم محمد صلاح موجود على دكة الاحتياط بمباراة أستراليا بحسب ما كشف قبل قليل المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، لكن لحد الآن هنالك تشكيك من قرار مشاركته بالمباراة أو عدم مشاركته. طيب أستاذ أحمد، شو توقعاتك؟ يعني بغض النظر أنه النجم محمد صلاح شارك أو لم يشارك، شو توقعاتك بشكل عام لإطار المباريات؟
2: غالبا فوز المنتخب الأسترالي. التوقع نعم، أنا منتخب قوي، لو لعب بنفس التشكيلة اللي لعب بها خاصة في أول مباراة، أو على ما أعتقد كان شكل الهجومي بالذات الهجمات المرتدة واستغلال الفرص كان رائع للمنتخب الأسترالي صراحة. فاحتمال كبير مع غياب محمد صلاح ومع الإصابات اللي في المنتخب المصري، أنا شايف أن احتمال كبير أستراليا تفوز. بالأخير هي الواحد عايز يقول أنه الرياضة هو الموضوع، فازت أستراليا في الأغلب أو لم تفز، هو الموضوع الرياضة دي المفروض بتقربنا من بعض، مش معمولة عشان تبعدنا عن بعض. يعني أنا تخيل لو المشجعين الأسترال والمصريين هناك هيتبادلوا التحية وهيتبادلوا الأطعمة وهيتبادلوا التحيات. يعني الهدف من هذا الأمر هو مش التفرقة ما بين الشعوب، هو الهدف لم شمل، بالذات في عالم الآن للأسف يعني مطحون بحروب غير مبررة، مشاكل في الشرق الأوسط بالذات صعبة، ففرصة أن الرياضة تخرجنا من هذا الجو، تعطينا أمل أن ممكن نتعايش مع بعض من غير خلاف، من غير حرب، من غير قتل، من غير الجو للأسف اللي حاصل في الشرق الأوسط ما بين فلسطين ولبنان والعراق وسوريا وإيران والخليج العربي كله. فأتمنى أن المباريات وكأس العالم تبقى السبب للفرقة، إنما سبب لنتجمع الناس وتذكرهم بأنه الأصل أن احنا نلعب مع بعض ونستمتع مع بعض وننافس بعض منافسة شريفة ونخرج من المباراة وبنسلم. يعني إن شاء الله يكون النهاية أنه المنتخب المصري والأسترالي بيسلموا على بعض بكل احترام بكل ود، ويبقى خاتمة جميلة لمنافسة شريفة ما بين الفريقين إن شاء الله.
0: الأستاذ أحمد عوف، عضو بلدية كامبرلاند بمناطق غرب سيدني، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ أحمد.
2: شكرا جزيلا لSBS عربيك، وشكرا جزيلا لدوركم الرائع في الجالية العربية الأسترالية.
1: مستمعينا الكرام، هذا اللقاء وغيره من لقاءات برنامجنا وبرنامج الصباح Good Morning Australia إلى جانب بقى من أجمل المقالات تجدون على موقعنا sbs.com.au/arabic.
0: نتوجه للزميل هاشم الحداد وموجز إخباري من أستراليا اليوم.

0: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. بدء الاستعدادات لإقامة مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي اعتبارا من يوم غد السبت في طهران. الإعلان عن تسجيل حالة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في نيو ساوث ويلز بعد غرب وجنوب أستراليا، حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على كييف بالصواريخ والمسيرات فجر أمس ترتفع إلى 27 قتيلا وأكثر من 90 جريحا، وزيلينسكي يتوعد بالرد. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، مساء الصحة والعافية عليكم بآخر أيام الأسبوع الجمعة. نحييكم، أنا منال العاني
1: وأنا هنا ياسين، يا هلا بكم أعزائي فيما تبقى من هذه الساعة الثانية من عمر برنامجنا، نوافيكم فيها بالعديد من الموضوعات والقضايا من بينها أحوال الساحة العراقية في إعادة للتقرير مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي، وبعد ذلك إضاءة على البرامج التي تقدم في قطاع التدريب المهني، والتي يعني شهدت إقبالا كبيرا من السيدات والفتيات خاصة في مدينة ملبن.
0: أحوال الطقس المتوقع اليوم غد السبت، أول أيام عطلة نهاية الأسبوع بمدينة بيرث، أجواء مشمسة إجمالا ودرجة الحرارة العظمى فيها 20 درجة، بأدليد أمطار محتملة 15 درجة، وفي ملبن أمطار محتملة أيضا 14، بهوبارت أمطار تنحسر خلال النهار 10 درجات، بكامبرا غائم يتحول الطقس إلى جيد 12 درجة مئوية، بسيدني أجواء مشمسة 19، وفي بريسبن مشمس إجمالا 23، بداروين أجواء مشمسة 32.
2: من مراسلينا،
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا توق الهندي.
4: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وصباح الخير من ملبن.
5: مساء الخير وصباح الخيرات بترا وفارس، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
3: هلا يا أشرف.
4: يا هلا فيك. يعني أشرف، طبعا شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، الجاليات العراقية بالخارج والعراقيين بملف الفساد الذي فتح، والاعتقالات على ما يبدو طالت مسؤولين ونواب في البرلمان. كم حجم الأموال المنهوبة؟ ربما هذا السؤال الأهم.
5: أرقام فلكية ربما لا يصدقها العقل حتى هذه اللحظة يا فارس. مليارات الدنانير العراقية وملايين الدولارات يتم ضبطها لدى متهمين بالفساد داخل منازل المسؤولين وأيضا النواب في البرلمان. صور يعني فارس، صور الأموال المنهوبة تتحول إلى عناوين في وسائل التواصل الاجتماعي. حملة اعتقالات واسعة على متهمين بالفساد، وأيضا رئيس الحكومة يقول أن الحرب على الفساد بدأت ولا حصانة للفاسدين، هكذا هي التصريحات الصادرة من قبل رئيس الحكومة علي الزيدي. بالنسبة إلى الأموال المنهوبة، حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات دقيقة عن حجم الأموال المنهوبة منذ عام 2003 وحتى اليوم، ولكن تقديرات المختصين تتحدث عن أرقام مرعبة، وبعض المعلومات تشير إلى أن أكثر من 2000 مليار دولار قد نهبت من خزينة الدولة العراقية منذ عام 2003 وحتى اليوم. هذه المعلومات هي ليست رسمية حتى هذه اللحظة، ولكن هذه الأرقام مخيفة وكبيرة جدا. هنالك دعوات لتعاون دولي لاسترداد ما تم تهريبه خارج البلاد، وبطبيعة الحال الأموال المهربة أيضا كبيرة جدا. أيضا الحكومة هي أكدت عزمها أن لا يبقى أي سلاح خارج إطار الدولة، طبعا هنالك إشارة واضحة للفصائل العراقية. أيضا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أشاد بخطوة رئيس الحكومة علي الزيدي وقدرة القضاء على تنفيذ هذه الملفات، وهنالك دعوة إلى وقفة داعمة ترفع فيها رايات العراق فقط، سوف تكون هذا اليوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في مسجد الكوفة في محافظة النجف، وهنالك رضا وترقب شعبي. ولكن على الرغم من أن الزيدي يوجه رسائل شديدة اللهجة في ملف محاربة الفساد، هنالك أيضا تساؤلات لدى الشارع العراقي فارس، أما إذا كانت هذه الخطوات سوف تطال حيتان الفساد أم ستقف عند بعض أدوات الفساد، خصوصا وأن ما تم إلقاء القبض عليه لا يتعدى 21 شخص حتى هذه اللحظة، وهنالك ملفات فساد كثيرة. وما طرح حتى هذه اللحظة وتم كشفه إلى الآن هو يتعلق بحكومة السودان فقط، هنالك مطالب بأن يتم الكشف عن الأموال المنهوبة من الحكومات المتعاقبة على العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم.
3: دعني أنتقل أشرف إلى الشارع العراقي، يعني كيف تلقى محاولة مكافحة هذا الكم الهائل من الفساد كبداية فعلية أم كجولة جديدة في صراع النفوذ كما ذكرت؟ وما المطالب التي يراها العراقيون اليوم اختبارا حقيقيا لجدية المواجهة.
5: بالمناسبة ترى حملت يعني مكافحة الفساد طالت أطراف من مختلف المكونات العراقية شاركوا فيها الحكومة. حكومة السوداني بطبيعة الحال بتر هنالك صدمة كبيرة يعيشها يعني الشارع العراقي بعد كشف جزء من المليارات المنهوبة وليس كل المليارات المنهوبة. تم إخفاء هذه المليارات بطرق لا تخطر على البال سواء في الاحتيال أو في طريقة إخفاء هذه الأموال، وأيضا هنالك سبائك ذهب ومقتنيات أخرى تضاف إلى الأموال المنهوبة. طبعا أعداد كبيرة أسطول من السيارات الفارهة والقصور، هنالك غضب واستياء شعبي كبير جدا، وهذا الغضب يتسع بطبيعة الحال، والكثير من المواطنين يطالبون بمحاسبة الفاسدين. والصدمة لا تفارق المواطن لا سيما طبعا مع الكشف عن المزيد بشكل يومي، خصوصا وأن أغلب عناصر هذه الطبقة السياسية ومن تم إلقاء القبض عليهم كانوا يطالبون بشكل مباشر بأن بضرورة مكافحة الفساد ويذهبون إلى الحج والعمرة. فترة تساؤلات شعبية حاضرة تركز على إمكانية الحكومة في استرداد هذه الأموال المنهوبة، سواء أموال المنهوبة داخل البلد أو حتى خارج هذا البلد. وهنالك أيضا حديث عن قائمة طويلة من المتهمين بالفساد تشمل أعداد كبيرة من المسؤولين.
4: أخيرا أشرف، كيف هي أجواء كأس العالم؟ كيف عم بتتابعوا كأس العالم وأصداء خروج أيضا أسود الرافدين؟
5: فارس، بطبيعة الحال بنتيجة قاسية انتهى مشوار المنتخب العراقي في المونديال بعد أن خسر أمام السنغال في يعني مواجهة ربما سوف تكون راسخة في أذهان العراقيين بنتيجة 5-0 لا شيء. رغم سخونة أجواء العراق، الجماهير العراقية حاولت مساندة المنتخب العراقي. طبعا هذه المشاركة هي الثانية للمنتخب العراقي بكأس العالم، الفارق كبير بين المشاركتين اليوم يعني أو خلال هذا المونديال خرج بثلاث هزائم ثقيلة على عكس مشاركته الأولى عام 1986. تلك المشاركة رغم الخسارة أو رغم الهزائم الثلاث ولكنها تميزت بأداء أفضل بكثير من الأداء الحالي. طبعا يعني هنالك مواجهة بدنية وتكتيكية ما بين أسود الرافدين ومنتخب السنغال. بطبيعة الحال هنالك فوارق فنية وهنالك يعني بغض النظر عن النتائج تمثل مشاركة العراق في المونديال محطة مهمة في مسيرة الكرة العراقية، وهنالك أيضا مطالب لاتحاد الكرة بأن يقدم شيء أفضل مما قدمه خلال الفترة الماضية بإعداد منتخب يتمكن ليس فقط من الوصول إلى كأس العالم بل من الوصول إلى الدور الثاني من المونديالات القادمة.
3: من العراق تحدثنا مع مراسلنا أشرف العزاوي، شكرا من القلب لك أشرف.
4: شكرا لك أشرف، نلتقي الأسبوع المقبل، وهذه التقارير متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
9: تشهد برامج التدريب المهني المدعومة من الحكومة الأسترالية وخدمات التوظيف العامة إقبالاً متزايداً من النساء والفتيات في الجالية العربية في ملبورن، مع تزايد الاهتمام باكتساب مهارات عملية تؤدي إلى فرص عمل حقيقية أو تساعد على إطلاق مشاريع صغيرة. ومن بين الجهات التي تقدم هذه البرامج ويبل بيزنس كولكشنز التي تركز على التدريب والإرشاد وتمكين النساء. للحديث عن هذه المبادرات يسعدنا أن نستضيف السيدة نوال سمعان مؤسسة ومديرة ويبل بيزنس كولكشنز والمدربتين تمارا بطرس وتمام حلول. نبدأ أولا مع السيدة نوال سمعان مؤسسة ومديرة ويبل بيزنس كولكشنز. مرحبا بك ست نوال معنا اليوم.
10: هلا صباح الخير.
9: يعني بداية حدثينا عن هذا المشروع ويبل بيزنس كولكشنز، كيف بدأت الفكرة وكيف استمرت؟
10: كتير منيح نسلط الضوء على تأسيس ويبل بيزنس كولكشنز اللي اجت بعد فترة طويلة من التعامل مع الجالية العربية بأستراليا. ومثل ما بتعرفوا أنا كان اسمي مرتبط كتير مع الكنغن تايف ومع مالبون بوليتكنيك، المؤسسات التايف التعليمية اللي كنا عم نتواصل مع الواصلين جدد على أستراليا ونعطيهم الدعم والباثوايز وشو يدرسوا وشو الكورسز اللي عم ياخدوها. أكيد كانت فترة طويلة من الإنجازات والنجاحات لعدد كبير من الطلاب اللي وصلوا على أستراليا. ومن بعد فترة طويلة كان لقائي مع طلاب كتير من الجالية العربية اللي كانوا حابين يسلطوا الضوء على اللي منقول لهم بالإنجليزي الهاندز أون، يعني بطريقة عملية أكتر. فأكتر طلابنا عندهم المهارات عندهم السيرتيفيكيت بس كان ناقصهم هالدعم المعنوي والدعم اللوجيستيك اللي هي كيف يبشروا البزنس أو كيف يتخطوا الخوف من يأسسوا أي دراسة كانوا عم يعملوها. بالوقت ذاته كان عدد كبير من الطلاب كانوا عم يطلبوا إنه ما عندنا فكرة واضحة لكيف فينا نكون أدى حتى نقدر نبلش بالهاندز أون. مثل خلينا أعطيك إكزامبل، خلينا نكون واقعيين أكتر، إن كان بالميك أب كورسز أو بالكوكيز أند كيك ديكوريشنز ولا الهيد دراسينج كورسز. هيدول حقيقة الجالية العربية اللي إجت من سوريا ومن العراق ومن لبنان ووصلوا على أستراليا درسوا إنجليزي وتعلموا وأخذوا شهادات بس كان ناقصهم الهاندز أون. من وراء هالفكرة انطلقت ويبل بيزنس كونكشنز حتى نضوي على الهاندز أون وياخدوا البراكتيكال وياخدوا المعلومات اليدوية اللي هي عم تنشغل بالصف خطوة بخطوة من ترينرز عندهم الخبرة وعندهم البزنس. وحقيقة كانت عنا انطلاقة صلنا تقريبا شي سنتين وعم بيعطوا نتيجة كتير حلوة وعنا طلاب بلشوا بالسمول بزنس تبعهم وفي عنا طلاب بلشوا بشغل بمحلات بتخصهم وبيحلموا يكونوا جزء من هيدا الإنجاز.
9: إذا ست نوال يعني هو ليس فقط تعليم مهنة بل يعني يمكن يتعدى الأمر إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
10: طبعا طبعا الحلو إنه عندي عدد كبير من النساء اللي هي صارت عندها وعي الكامل إنه بأستراليا يمكن يكون بحاجة للمرأة تكون لها دور بالمجتمع. ومن هالانطلاقة لأنه البرنامج إجا من خلال الوقت الطلاب أولادهم بالمدارس بين العشرة للوحدة ونص تنتين خلت هالسيدة تقول أوكي أنا بعرف هالمهارة كانت ببلدي أو درست هالمهارة بهيدا البلد بس ما عندي هالوقت لحتى مارس هالمهنة واتعلمها من أصحاب الاختصاص. فكانت من هون انطلاقتين من السيدة نفسها هي الفكرة الاقتصادية اللي هي فيها توفر على عائلتها وقتها تعمل الكيك تعمل الميك اب، تعمل الهير ستايلينج، وبالوقت ذاته عم تكون سوشيالايز، عم بتشوف الومن السيدات عم بتكونوا مع بعضهم، وبالوقت ذاته عم بيدعموا عائلتهم انه بشكل صاروا يعرفوا قديش قيمة الحالة الاقتصادية قديش مهمة وقدي لازم يدعموا أزواجهم بالحياة بأستراليا.
9: يعني تفاصيل كثيرة، لكن يمكن السؤال اللي بدأ إقبال النساء العربيات والفتيات، يعني هل هناك ازدياد في الطلب على هذه الدورات؟
10: طبعا من خلال هالسنتين اللي كانت بشرت بدورات الشورت كورسز، الإقبال جاي لأنه شيء قريب على تفكيرهم، قريب على بيتهم، قريب على تشالكير تبعهم، قريب على المناطق اللي هن بيحسوا حالهم مرتاحين. فهالثلاث شغلات خلت السيد تقول خليني أعمل شيء واستفيد من وقتي وخليني أكون فعالي بالمجتمع.
9: ومعنا مدربة المكياج تمارا بطرس، المشاركة في تدريب الفتيات والنساء في دورات Women Business Collections. مرحبا بك تمارا معنا اليوم.
11: أهلا فيك. أهلا سيد سليم.
9: يعني من خلال خبرتك مع تدريب المكياج، ليه أصبح هناك إقبال بالنساء الجالية العربية الفتيات على هذا النوع من التدريب؟
11: الحقيقة الإقبال طبعا كان ممتاز، وهي البنات حسيت أنه عندهم رغبة كبيرة أنه يتعلموا شيء جديد، سواء كانت عم تتعلم لإلها كشخص لحتى تخدم حالة أو الكوميونيتي اللي حواليها، أو لحتى هي أساساً تبدأ بمشروع خاص فيها، سواء من البيت أو برا البيت أو تشتغل بوحدة من الشورومز اللي بالبلد. والإقبال الأكثر كان هي لسهولة التدريس. يعني أنا عملت سيرتش بكذا محل على موضوع الدورات، يمكن في صعوبة، يمكن لأنه الباقي كله أونلاين، سو نحن عنا التدريب face to face step by step. I think إنه هذا كان سهل للطالبات، واللي كتير بيحبوا البنات إنه هن دائما في عندهم practice. يعني أنا شغلي هو تقريبا ربع ساعة تلت ساعة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: ما قلت لك يعني في عنا كذا شغلة بتساعد البنت انه تطور حالها، تكتسب مهارات. وأنا دائما بقول حتى للناس اللي ما حابة تعمل البزنس بقولها خليها بإيدك كسلاح، لحتى حتى لو ما احتجتي إنك تشتغلي حاليا بضل عندك مهنة ممكن تمتهنيها بالمستقبل.
4: طيب تمارا، الآن بعد انتهاء هذه الدورة اللي هي 8 أسابيع أو شهرين تقريبا، يعني هل تحصل المتدربة على شهادة رسمية معترف بها؟
3: طبعا، Women Business Connections بتقدم شهادات للبنات وبيصير تشتغل فيها كمان للبنات، لأنه بتعرفوا هوني في شورومز للميك اب، ممكن البنت تحديدا للبنات الأعمارهم صغيرة بيحبوا يروحوا يشتغلوا بهيك شورومز، فبتقدم لهم هاي الشهادة بيروحوا بيقدموها، وعلى أساسها مع الانترفيو ممكن يشتغلوا. أكيد.
4: ومعنا مدربة صناعة الأغذية والمعجنات السيدة تمام حلول. مرحبا بك تمام معنا اليوم.
5: أهلا وسهلا فيكم.
4: يعني بداية، حضرتك تدرسين صناعة الأغذية والمعجنات، هل هنالك إقبال على هذا النوع من التدريب في دورات Women Business Connections؟
5: نعم، في إقبال شديد جدا على هذا النوع من الصناعة لعدة أسباب، لأنه تدريب عملي متوفر باللغتين العربية والإنجليزية، نعطيهم الخبرة الخالصة، فيا أما بحابين هم يشتغلوا رح يكونوا جاهزين للشغل، أو رح بيكونوا مثلا بيحبوا يشتغلوا لبيتهم لأولادهم، فهن في إقبال كتير على هذا الجزء من العمل.
4: يعني يمكن تمام واحد من الأشياء، تعرفين حضرتك إنه معظم النساء يحبن الطبخ، المعجنات وما شابه، لكن في مثل هذه الدورات حضرتك شو تقدمي لهم؟ شو الأشياء الجديدة اللي تقدمي لهم إياها؟
5: منقدم لهم الشيء اللي هني ما بيعرفوا، مثلا على سبيل المثال كيف بيقدروا يزينوا الكيكات بطرق احترافية وبدون تكلفة، كيف يستخدموا ايديهم ومهارات ايديهم لحتى يقدروا يصنعوا ديزاين ديكورات للكيك، كيف بيعملوها بطريقة احترافية. هاي مثلا على سبيل المعجنات، في سيدات كثير ما عندها اطلاع على مختلف الثقافات، نحن في بلد أستراليا متعدد الثقافات، فالمعجنات ليست قصرا على نوع واحد، في عنا أنواع جدا متنوعة من ثقافات مختلفة، فنحن منقدم لهم بWomen Business Connection الأنواع اللي هم ما بيعرفوها من غير ثقافات، مشان يصيروا عندهم خبرة أكثر شو بأنواع المعجنات الموجودة والمطروحة بالسوق، اللي أحيانا بنشوفها بالواجهات ما بنعرف شو هي ولا بنعرف كيف تنصنع، وممكن نكون نحن شديدين الإعجاب بطعمتها بس ما بنعرف نشتغلها.
4: أيضا يمكن واحد من الجوانب الأساسية إنه هناك معايير للسلامة خاصة بالغذاء هنا في أستراليا، هل يتم يعني تدريب المتدربات والمشاركات حول هذا النوع من المعايير؟
5: طبعا 100%. اول ما بنبدا بالفود سيفتي هاندلينج اللي هو كورس معايير السلامه والصحه والسلامه باستراليا، وبيتم تطبيقها بشكل عملي بكل سيشن بياخذوها الطالبات مع كل عمل بنعمله، لانه نحن الكورس تبعنا كله تطبيقي كله هاندز اون، فالصبايا كلها عم تشتغل تحت اشرافنا كمدربات، فنحن نضل نأكد على معايير السلامة بكل خطوة عم يشتغلوها.
4: يمكن هو بالنهاية أنه يفترض أنه بالمرأة أن تشكل البزنس الخاص بها أو أنه تعمل في سوق العمل الأسترالي، لكن هل يعني تعلم المشاركون أيضا كيفية إعداد منتجات قابلة للتسويق، مثلا كيفية التسويق لمنتجاتهم؟
5: طبعا، نحن بنعلمهم كيف بيصنعوا هاي المنتجات اللي بدهم يسوقوها، وسيدة نوال بتقدم لهم كيفية التسويق، كيفية بداية تشكيل البزنس تبعهم أو العمل تبعهم الخاص، أو حتى كيف بدهم يكونوا عم يشتغلوا مع العالم، يعني بيطلعوا من عنا من الدورة هني جاهزات للعمل بأستراليا،

0: هي يعني فرع خاص فيهم، لنقول إذا أنا بالنسبة لي كمعجنات بالبيكري أو بمحلات الحلويات، أو بيحبوا يشتغلوا البزنس الخاص فيهم، العمل الخاص فيهم، كل هاي الأمور عم تعطيها on the side of the course.
1: نتمنى كل التوفيق. كانت معنا السيدة تمام حلول، وهي مدربة صناعة الأغذية والمعجنات في ويمل بزنس كولكشن. شكرا لك جزيلا.
0: شكرا كثير أستاذ سليم، شكرا.
2: وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الساعة الثانية من مشوارنا المسائي. نعدكم بالمزيد من الفقرات والموضوعات المتنوعة في الساعة الثالثة والأخيرة.
3: مستمعينا الكرام، نتوقف مع فاصل غنائي للراحل ذكرى، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد ونشر أخبارية مفصلة من أستراليا اليوم.

0: عناوين النشرة: إيران تحذر ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز من مخالفة مساراتها وبدء الاستعدادات لإقامة مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي اعتبارا من يوم غد السبت في طهران. الحكومة الفيدرالية تدافع عن مشروع قانونها المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت بعد انضمام الخضر إلى الائتلاف في عرقلة تمريره في مجلس الشيوخ. جماعة متمردة في إندونيسيا تعلن قتل طيار أمريكي في أقليم بابوا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. في تطور مفاجئ جاء بعد ساعات قليلة من إعلان نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي الاتفاق مع الجانب الأمريكي على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن خروق مذكرة تفاهم إسلام أباد ورصدها، هددت طهران أمس بالرد عسكريا على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز من دون الالتزام بالمسارات التي تحددها. وعلى جبهة سياسية موازية وفي مؤشر على تعبئة الداخل الإيراني، دعا رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي عبر مشاركة واسعة في مراسم تشييعه التي ستنطلق غدا السبت في طهران، على أن تختتم في 9 من الشهر الجاري بدفنه في مسقط رأسه في مدينة مشهد، مع التخطيط لإقامة مراسم إضافية في مدينة قم وفي العراق. وأعلنت وسائل إعلام رسمية وصول جثمان خامنئي الذي قتل في غارة جوية أمريكية إسرائيلية في 28 من شباط فبراير الماضي إلى مصلى الإمام الخميني في طهران. على خط آخر، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أمس من بيروت أنه لا نية لدى سوريا للتدخل عسكريا في لبنان بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى أمكان اضطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله. وتضمنت زيارة الشيباني إلى لبنان سلسلة لقاءات سياسية وروحية شملت لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، إضافة إلى رئيسي حزب الكتائب سامي أجميل والقوات اللبنانية سمير جعجع والوزير السابق وليد جنبلاط والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارته، شدد الشيباني على رغبة سوريا بإقامة علاقات أخوية مع لبنان قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. ولم يستبعد الوزير السوري اللقاء مع حزب الله مستقبلا إذا كان ذلك يلبي مصلحة البلدين.
1: لقاءاتنا اليوم المجدولة كلها مع أيضا الفرقاء والأطراف اللبنانية وأيضا مع الحكومة اللبنانية. اليوم لا يوجد لقاء مع حزب الله، ولكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصب في صالح البلدين فبالتأكيد نحن منفتحون. اللقاء اليوم مع دولة الرئيس نبيه بري لقاء ممتاز جدا وأيضا يصب في صالح العلاقات السورية اللبنانية.
0: وفي الشأن السوري، انفجرت أمس عبوة ناسفة في مقهى قريب من قصر العدل في دمشق مما أدى لسقوط 9 قتلى و20 جريحا، ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن الانفجار، في حين تعهدت السلطات السورية بأن ينال المرتكبون جزاءهم. أصبح من شبه المؤكد أن تفشل الحكومة الفيدرالية في تمرير مشروع قانونها المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت في مجلس الشيوخ بعد انضمام حزب الخضر إلى الائتلاف في معارضة التشريع بصيغته الحالية على الأقل. ويقول معارضو مشروع القانون أنه يتجاهل معظم توصيات لجنة تحقيق شكلتها الحكومة للنظر في التداعيات السلبية لإعلانات المقامرة خلال بث الأحداث الرياضية، كما أنه لا يوفر حماية كافية للأطفال والمراهقين من مخاطر الوقوع في فخ الإدمان على المقامرة. وفي هذا الإطار قال عضو مجلس الشيوخ المستقل ديفيد بوكوك أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أضاع فرصة نادرة للتصدي الفعال لآفة القمار.
2: Well, I think if you zoom out and look at the big picture here, this was an opportunity for a prime minister to have a real legacy. We have the Murphy report backed by every parliamentarian. You've got 80% of Australians say, ban all gambling ads, let's protect our children. And you've got a prime minister that is captured by the gambling lobby. And as Andrew Wilkie said in the House, if he's so captured, he should get out of the way. Give Parliament a conscience vote on this. Let the Labor Party actually represent their communities. And so I just find the whole thing tragic.
0: بدورها قالت المتحدثة باسم المعارضة لشؤون الاتصالات سارة هندرسون أن لدى الائتلاف هواجس جدية بشأن مشروع القانون المقترح.
3: I won't prejudge where we might land on this bill, other than to say we don't think it's good enough. We do have concerns, and we are very serious. The Coalition is very serious about combating the terrible harm caused to so many Australian families by gambling addiction.
0: وبمواجهة هذه الموجة من الانتقادات أكد رئيس الوزراء اليوم في حديث إذاعي أن حكومته واجهت مشاكل القمار أكثر من أي حكومة أخرى. معربا عن أمله بإمكان تمرير التشريع في مجلس الشيوخ قبل نهاية العام الجاري.
4: It's a comprehensive approach. It deals with issues such as particularly online. It deals with overseas gambling as well. Things like the naming of sporting grounds and sponsorship of jerseys is covered as well. There's a range of reforms. My government has taken more action on gambling harm than any government since Federation.
0: أعلنت وزيرة الزراعة في حكومة نيو ساوث ويلز تارا مورياتي اليوم تسجيل حالة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في الولاية. وشددت مورياتي على أن هذه الحالة تبقى حتى الآن معزولة ولم يثبت تسرب الإصابة بالمرض إلى الطيور والدواجن المحلية. وقالت أن استهلاك لحوم الدجاج والبيض يبقى آمناً ولا يشكل أي خطر على الصحة العامة.
5: So there's no need for panic buying eggs, keep buying eggs, keep buying chicken. There's no spread into our poultry industry in New South Wales. One bird that we are currently testing through the national lab to see what strain of H5 it is. We will continue to work with the federal government. This is, of course, a national problem with most of the birds testing positive so far in Western Australia, a couple in South Australia, and now this one bird in New South Wales.
0: قالت جماعة متمردة في أقليم بابوا في أقصى شرق إندونيسيا أنها قتلت طياراً أمريكياً عند مدرج هبوط نائم أمس. وكانت قوة شكلتها الحكومة الإندونيسية لمكافحة التمرد في بابوا أعلنت في بيان أنها تمكنت من تأكيد احتراق طائرة تابعة لشركة BT Associated Mission Aviation، مضيفة أن مصير الطيار والركاب السبعة الآخرين لا يزال مجهولا. ولكن الناطق باسم جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية سيبي سامبوم قال في تسجيل مصور أن الطيار الذي عرف عنه بأنه نيكولاس غوسلين انتهك الحظر الذي فرضه المتمردون على الرحلات الجوية المدنية في الأقليم الذي تقول الجماعة المسلحة أنه منطقة عمليات تابعة لها. وأوضح أن الطائرة تعرضت للهجوم أثناء هبوطها في مقاطعة ياهوكيمو ما أسفر عن مقتل الطيار، مؤكدا أن بقية الركاب وهم من بابوا سالمون.
6: أريني أري كاميس.
7: Today my soldiers and I shot down and burned the plane and shot the pilot. This is all me and my troops. If you want to find us, find us. Do not comb through civilians. Police and the military must not go to Safan and Minya districts. If you want to evacuate the pilot's body, then the president, the Yahukimu regent Didimas Yahuli, and the chief of parliament must come by themselves, evacuate his body without the military and the police.
0: في أخبار الرياضة، حققت إسبانيا انتصارها الأول في الأدوار الأقصائية منذ أحرازها لقب مونديال 2010 بفوزها السهل اليوم على النمسا بثلاثة أهداف نظيفة وتأهلت إلى دور 16 في كأس العالم 2026 بكرة القدم، وبلغت البرتغال بصعوبة بالغة دور 16 بقلبها تأخرها أمام كرواتيا إلى فوز بهدفين لهدف، وخرجت الجزائر من كأس العالم بعد هزيمتها أمام سويسرا بهدفين دون رد. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في أديلايد: أمطار متفرقة 15 درجة، بريسبن مشمس 23، هوبارت أمطار متفرقة 10 درجات، داروين غائم جزئيا 32، بيرث غائم جزئيا 20 درجة، ملبون أمطار متفرقة 14، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
4: وأنا بترا طوء
3: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
5: مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد، وهذه هي الساعة الثالثة والأخيرة من عمر برنامجنا، ساعة حافلة بالفقرات والموضوعات العديدة. نرحب بكم فيها. أنا هناء ياسين
4: وأنا منال العاني، وشكرا جزيلا للزميل هاشم الحداد اللي ديكون معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. وصلنا وإياكم إلى آخر نصف ساعة لآخر برنامج لهذا الأسبوع، على أمل أن نعاود البرامج المباشرة يوم الاثنين المقبل. مستمعين، لدينا بالنصف الثاني من هذه الساعة فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، ولدينا يوميات كأس العالم بتقرير مع الزميل ريان برهوم اللي يجمل لنا آخر النتائج لمباريات اليوم، بالإضافة إلى عادة لبودكاست أسبوعي يبث بشكل مباشر يوم الخميس على برنامج صباح الخير أستراليا مع الزميل فارس حسن والزميلة بترا طوق الهندي، وحلقة اليوم اللي عادة نعيدها يوم الجمعة مع محامي الهجرة واللجوء الأستاذ باسم حمدان اللي يتحدث عن الفروقات القانونية اللي تحدد مصير طلب اللجوء من داخل أستراليا وأيضا من خارج أستراليا.
5: ترقبوا هذه الفقرات والموضوعات والمزيد أعزائي في النصف الثاني من هذه الساعة، لكن في دقائقنا التالية نعيد على مسامعكم حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، واللي ناقشنا فيه نوع من أنواع الإهمال يمارس في كثير من الأحيان دون قصد ويطال الأطفال والبالغين على حد سواء، وهو الإهمال النفسي. فما هو وما هي علاماته، والأهم كيف نتعافى منه؟ ناقشنا هذا الموضوع مع السيدة رند فايد، وهي مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات.
6: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
5: تعد الأسرة البيئة الأولى التي يتشكل فيها وعي الإنسان، وهي المصدر الأساسي للأمان والدعم العاطفي. ولكن قد ينشأ بعض الناس في بيئة لا تلبي احتياجاتهم العاطفية والنفسية، فيشعرون بأنهم غير مرئيين أو غير مقدرين إنسانياً، رغم توفر احتياجاتهم الأساسية الأخرى من مأكل أو مشرب. ويعد الإهمال النفسي أحد أشكال الأذى الذي يمارس على الأطفال وحتى البالغين أحياناً دون وعي، ولكنه يترك جروحا داخلية تمتد أثارها إلى مراحل متقدمة من حياة الإنسان. أهلا بكم، أنا هناء ياسين، وهذه حلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية نستضيف فيها مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة رند فايد للحديث عن الإهمال النفسي وتأثيره على حياتنا وكيف يمكن التعافي منه.
7: الإهمال النفسي يعني غياب الاحتواء، يعني غياب الاهتمام، يعني عدم الاستجابة للاحتياجات العاطفية للإنسان، سواء الشخص ده زوج أو أطفال حتى. أحيانا بنشوف الأهل بيقدموا لأولادهم المسكن، الطعام، التعليم، بيقدموا لهم كل الاحتياجات الأساسية وبينسوا تماما إن الاهتمام النفسي أو الاحتياجات النفسية أيضا احتياج أساسي للطفل وللإنسان. فاللي بيحصل لما لا يتم تلبية الجزء ده في حياتنا، الطفل أو الشخص بيحس إن هو غير مسموع، غير متشاف، غير مقدر. سواء زوجة أو طفل بيحس إن هو محاط بالناس بس وحيد.
8: شعور جدا قاسي ومؤلم أكيد للشخص اللي بيعيش فيه. ما أبرز العلامات التي قد تظهر على الشخص سواء كان طفل أو بالغ أنه بيعيش في بيئة يفتقد فيها للاهتمام والاحتواء والإنصات كذلك؟
7: نعم، الإحساس المستمر بأن أنا وحيدة، أن محدش فهمني، أنه مع أني محاطة بناس، مرات بيبقى أسرة كبيرة فيها عدد كبير من الأخوة والأخوات، وبرضو الطفل بيحس أنه أنا حاسس أني مختلف، أنا حاسس أني وحيد. فالإحساس بالوحدة رغم أن أنت محاطة بالناس، الخوف من التعبير عن المشاعر، دايما المحيط اللي بيبقى فيه إهمال نفسي الشخص بيحس إن بعدم الأمان في التعبير عن مشاعره. ليه؟ لأنه حاول مرة واثنين وثلاثة يعبر عن مشاعره ولقى أنه تم تقليل مشاعره أو تجاهلها، فبدأ إنه ما يحسش بالأمان إنه يعبر عن مشاعره أو يحس بالخوف من التعبير عن مشاعره. ممكن أيضاً البحث المستمر عن القبول وإرضاء الآخرين، أو زي ما بيسميهم people pleasers، لأنه الشخص ممكن يتعلم من الإهمال النفسي، أنا لازم أسعى علشان أتفهم وأتسمع وأتشاف، أنا لازم أعمل حاجة. مرات بنشوف الأسر اللي فيهم high achievers، الطفل بيتحول لهاي أتشيفر، بيتحول للمتفوق على أن يحصل على الاهتمام، أو أن ماما بابا يسقفوله ويقولوا له احنا شايفينك أنت عملت الصح. فده برضو ممكن يكون مؤشر سلبي مش إيجابي. وطبعا الصعوبة في طلب المساعدة، بتلاقي الشخص يعمل كل حاجة لوحده، هايبر اندبندنسي، أنه أنا هعمل مهما حصل مش هطلب مساعدة من حد، علشان لما طلبت قبل كده خذلت.
8: سترند البعض قد يقول ما تصعبوش علينا الدنيا، هي لوحدها صعبة، أنا كأب، أنا كأم، حتى زوج وشريكة، بقدم كل ما أستطيع أن أقدمه من أمان مالي، من أو استقرار بالعائلة، وزحمة الحياة قد في بعض الأحيان تضع علي ضغوط أني ما أقدرش أوفي بكل احتياجات من هم حولي. هل هذا يعني تحميل للناس فوق طاقتها في هذا الزمن؟ ما المطلوب من العائلة أن تفعل لكي تضمن أنه أي فرد فيها وكل فرد فيها لا يشعر يعني بالوحدة والانعزال وسط كل الناس اللي حواليه؟
7: أنا متفقة معك، مع الأسف أحيانا بنحمل الأب والأم أكثر بكثير من طاقتهم وأكثر بكثير من اللي يقدروا يقدموا. الأبسط حاجة ممكن الأب والأم يعملوها إن هم يحاولوا يسمعوا ويصدقوا على مشاعر ولادهم. يعني لما الولد والبنت يقول لك أنا يومي كان صعب النهاردة، أنا عندي امتحان وخايف وقلقان، ما نقولوش لا لا ما تقلقش أو ما تزعلش أو نعمل نقلل من مشاعره. لا بالعكس، عندك حق طبعا، الموضوع في رهبة، بس فاكر انك نجحت مرة قبل كده فنصدق على مشاعره، مش ان احنا ندسرغارد او نتجاهلها او نقلل منها. فحاجة بسيطة زي دي مش هتاخد وقت، مش هتاخد مجهود كبير، ولكن هتخلي الطفل يحس انه متشاف. طبعا ان احنا verbal praise، يعني ايه؟ يعني احنا نشجعه بالتشجيع اللفظي، الولد عمل الواجب، الولد نجح، الولد نظف غرفته، يشجعه تشجيع لفظي عشان برضو يحس انه هو متشاف وان مجهوده مش ضايع. اغلب الاسر مع الاسف بتتعامل مع ولادهم ان ده المتوقع، انت ما عملتش حاجه زياده، ده المتوقع منك. ليه ما نشجعهمش على الحاجات الكويسه عشان يعملوا اكتر منها؟ لو خلينا نفترض انه اوكي انا كبرت في اسره حسيت ان انا مش متشافه، كان في اهمال نفسي وعاطفي، اعمل ايه؟ اقعد بقى الوم بابا وماما واقول هم اللي دمروني، هم اللي دمروا حياتي، هم السبب في مشاكلي النفسيه؟ لا طبعا، مش ده الهدف من ان احنا بنتكلم او بنناقش الموضوع ده. الهدف ان انا يبقى عندي وعي، اوكي دي الطريقه اللي انا تربيت بيها، دي نتائج الطريقه اللي انا تربيت بيها، بدون ما الوم اي حد. دلوقتي بقيت الكره في ملعبي، هعمل ايه بالمعلومات دي؟ لازم استخدمها في ان انا اصلح من نفسي، أداوي من جروحي، دي مسؤوليتي دلوقتي.
8: كلام جميل جدا، ملهم عن جد ستراند، لأنه إحنا بنناقش هذه المواضيع ونفتحها ونسلط الضوء عليها حتى نعطي مستمعينا الأدوات اللازمة للتعامل والتعافي من كل التحديات النفسية والمشاكل العائلية اللي يمكن بتحيط بهم وبيجدوها صعبة جدا في التعامل معها. خلينا إذن ننظر للجانب الإيجابي الآن، وكيف يستطيع الشخص أن يضع نفسه في طريق التعافي إذا ما نشأ في بيئة لم تكن تهتم به نفسيا؟
7: أول حاجة إني أفهم إنه أوكي، أنا اتربيت في عيلة كبيرة كان في أطفال كتير، ماما كانت مرهقة أو مريضة، بابا كان بيشتغل طول الوقت. فأول حاجة أفهم إنه ده تأثير البيئة بتاعتي علي، أثرت علي إن أنا بقيت عندي احتياجات غير ملباة. بسبب الاحتياجات الغير ملباة دي أنا ممكن تعلمت إن أنا أخفي مشاعري أو ما عبرش عنها بشكل جيد، فأفهم نفسي، دي أول نقطة. تاني نقطة، أعذر أهلي، أعذر بابا وماما، أديهم العذر، أقول دايما ماما وبابا عملوا اللي قدروا عليه بإمكانياتهم، فما فيش بلايم، ما فيش لوم، أنا مش هقعد ألومهم وأقول لهم أنتوا السبب بقيت حياتهم. فدي تاني نقطة. ثالث نقطة، إني أحاول إن أنا أوكي أنا دلوقتي فهمت تأثير البيئة بتاعتي أو تربيتي عليا، هعمل إيه؟ هحاول أتعلم طرق إن أنا أعبر بيها عن مشاعري، وده مش هيكون سهل لأن أنت كبرت حياتك كلها ما بتعبرش عن مشاعرك، فإنك تتعلم مهارة جديدة إنك تعبر عن مشاعرك بشكل صحي وجيد ده ممكن ياخد وقت، فأصبر على نفسي شوية، أطلب مساعدة من مختصين، أحط حدود صحية، لو الناس اللي في حياتي ما زالوا بيحسسوني إن مشاعري أو احتياجاتي النفسية مش مهمة ويقللوا منها، هنا أنا محتاجة أحط حدود صحية بيني وبين الآخرين عشان أحمي نفسي، وأفهم إن هي جيرني، هي رحلة، إن لحد ما أتعلم المهارات وإن أنا أرجع أعيد بناء نفسي وأكتشف ذاتي من أول وجديد، دي رحلة. فزي ما قلنا أكون صبورة مع نفسي.
8: خلينا أيضا نسلط الضوء على المراهقين وفترتهم المضطربة أصلا، كيف نتعامل مع المراهق في هذه الفترة فيما يتعلق باحتياجاته النفسية وحاجته للإنصات والاهتمام؟
7: نصيحتي للأهل هنا إنه حاولوا إنكم ما تربوش ولادكم بالطريقة اللي أنتوا تربيتوا بيها، أو خدوا من الطريقة اللي تربيتوا بيها الكويس وتركوا السيء. يعني احنا اغلبنا تربى في بيئه الاطفال ما يتكلموش، الاطفال يسمعوا بس، الاطفال لازم يقعدوا مؤدبين، الاطفال ما لهمش صوت، فدي حاجه من الحاجات اللي لازم نتخلى عنها، ولازم نسمع ولادنا، نسمع بيحبوا ايه، نسمع بيكرهوا ايه، نسمع حاسين بايه، فنسمع لهم. واكتر اكتر كمان محتاج يتسمع هو المراهق، محتاجين نسمع المراهقين اكتر، ومحتاجين نسمعهم باذن مش بتحكم، بأذن عندها curiosity، حابة تعرف، حابة تتعلم، أنا عايزة أعرف عن ابني أكتر، عايزة أعرف عن أفكاره، فنسمع لهم بأذن عندها حب استطلاع، عندها شغف إن هي تفهم الشخص اللي بيتكلم، أسمع عشان أفهم مش علشان أحكم، دي أفضل حاجة ممكن أي أهل يعملوها لأولادهم.
8: رند فايد، مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات، نشكر وجودك معنا ضيفة حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية.
4: هذا البودكاست مستمعينا للي يحب يستمع إلى مرة أخرى يعمل شير على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكم، زوروا موقعنا الإلكتروني الآن هو sbs.com.au/arabic،
8: وأيضا منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي مكان مناسب جدا للاستماع والاستمتاع بمحتوى متنوع وثري، والمشاركة أكيد بآرائكم وتعليقاتكم على كل ما نقدمه. SBS Arabic على الفيسبوك، على إنستغرام، تيك توك، وكذلك قناتنا على اليوتيوب.
4: والآن إلى فاصل غنائي، وبعدها نتوجه للزميل هاشم الحداد وموجز إخباري من أستراليا اليوم. الفاصل الغنائي وبعيد لسعود أبو سلطان.

من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. إيران تحذر ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز من مخالفة مساراتها. الإعلان عن تسجيل حالة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في نيو ساوث ويلز بعد غرب وجنوب أستراليا. حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على كييف بالصواريخ والمسيرات فجر أمس ترتفع إلى 27 قتيلا وأكثر من 90 جريحا، وزيلينسكي يتوعد بالرد. جماعة متمردة في إندونيسيا تعلن قتل طيار أمريكي في أقليم بابوا، وبالتزامن مع موجة الحر حرائق غابات تجتاح جنوب فرنسا وأجلاء حوالي 3000 شخص. ترقبوا نشرة للأخبار على رأس الساعة.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر، من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، أنتم تستمعون لبرنامج أستراليا اليوم من إذاعة SBS عربي. وصلنا وإياكم إلى آخر نصف ساعة من البرنامج. لكم من أطيب التحايا، أنا منال العاني.
4: وأنا هنا ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام، نأمل أنكم بصحبتنا وبرفقتنا تقضون وقتاً ممتعاً هذا المساء. بعد قليل لدينا وقفة مع تريندينج وما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم عنوان من أجواء كأس العالم 2026، وبعد ذلك إطلالة من ريان برهوم وأبرز يوميات كأس العالم، ثم إعادة لبودكاست طريق الهجرة.
3: لكن نستهل هذه الساعة بأحوال الطقس المتوقعة ليوم غد. نبدأها من مدينة بيرث، أجواء مشمسة ودرجة الحرارة العظمى فيها 20 درجة مئوية. أدليد، أمطار محتملة 15. ملبون، أمطار متفرقة 14 درجة. بهوبارت، أمطار تنحسر خلال اليوم 10 درجات. بكامبرا، غائم ويتحول إلى طقس مشمس 12 درجة. بسيدني، مشمس 19. ببرزبن، مشمس أيضا 23. في داروين، مشمس إجمالا 32 درجة.
4: مستمعينا الكرام، نال فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تشجيع واسع وكبير لمنتخب السكروز، اهتمام الكثير من الناس. وكان اللافت أنه هذا التشجيع والشوارع المليئة بالناس اللي بيحملوا علم أستراليا لم تكن في أي مدينة أو بلدة أسترالية، ولكنها كانت في جبل محسن في لبنان.
3: فعلا هنا بعناوين شغلت وسائل التواصل الاجتماعي وصور وفيديوهات توضح الحماس لأبناء جبل محسن بلبنان اللي يشجعون السكروز، ويقولون هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهذا البلد العظيم.
4: نعم، رغم أن لبنان لم يسبق له التأهل إلى نهاية كأس العالم، بل وأن منتخب أستراليا كان أحد أسباب خروجه من التصفيات 2026، فإن الحب الكبير لمنتخب السكروز في هذا الحي اللبناني أثار التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن لكل سبب، كل شيء أسبابه وجذوره.
3: ورغم أنه لا يوجد بحي جبل محسن ملعب لكرة القدم، لكن أطلق سكان الحي مهرجانا لدعم منتخب أستراليا بكأس العالم 2026، وشفنا بالصور والفيديو موكب طويل من مشجعي منتخب أستراليا لكرة القدم لابسين الشباب والشابات الأعلام، لابسين الدريس الرياضي الأسترالي وماسكين وحاملين الأعلام الأسترالي الشمالية ويرتدون أيضا القمصان الخضراء والذهبية وألعاب نارية بشوارع المدينة كأنه مهرجان لدعم أستراليا.
4: نعم حتى الهتافات أوزي أوزي أوزي أوي أوي أوي واضحة ومرتفعة في الفيديو مستمعينا. إذن ما هو السر في هذا التشجيع؟ علاقة تتجاوز كرة القدم بحسب الأشخاص اللي استضافهم SBS نيوز لمعرفة سر هذه الفيديوهات. قال أحد منظمي المهرجان أنه طبعا في كل بلد في كل بيت في الحي يوجد شخص يعيش في أستراليا، فرد على الأقل ينتمي لأستراليا، وبالتالي العلاقة قوية وقديمة. وقال السفير الأسترالي لدى لبنان توم ويلسون إن رؤية الأعلام الأسترالية في طرابلس أمر شائع، وأضاف الكثير من اللبنانيين الأستراليين الذين هاجروا إلى أستراليا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ينحدرون من طرابلس.
3: إذن عرفنا السبب لهذا التشجيع الكبير والفيديوهات اللي على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وجود أهالي عندهم هنا بأستراليا. نتمنى كل التوفيق للسوكيروز وأيضا الفراعنة بمباراة اليوم، مباراة غدا الفجر. الآن مستمعينا الكرام نبقى بالرياضة لكن لبودكاست يوميات كأس العالم مع الزميل ريان برهوم، وبعد ذلك نتوجه لعادة لحلقة طريق الهجرة من SBS وبرنامج صباح الخير أستراليا، ونعاد بث هنا بأستراليا اليوم بعد تقريبا 10 أو أقل من 10 دقائق.
5: البرتغال تتجاوز كرواتيا في وداعية لوكا مودريتش، وإسبانيا تعبر النمسا بثلاثية، وسويسرا تقصي الجزائر وتتأهل إلى الدور 16. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم، وإليكم أبرز أحداث اليوم 22 من كأس العالم فيفا 2026. انتهى مشوار النجم الكرواتي لوكا مودريتش في كأس العالم بخيبة كبيرة بعدما خسرت كرواتيا أمام البرتغال 2-1 في مواجهة درامية ضمن الدور 32. وتقدمت كرواتيا عبر إيفان بريزيتش في الدقيقة 53 قبل أن يدرك كريستيانو رونالدو التعادل من ركلة جزاء بعد 15 دقيقة ليصبح أكبر لاعب يسجل في مباراة إقصائية بكأس العالم. ومع اقتراب المباراة من الوقت الإضافي سجل غونسالو راموس هدف الفوز للبرتغال برأسية في الدقيقة 94 قبل أن يلغى هدف تعادل لكرواتيا في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو. وتتأهل البرتغال لمواجهة إسبانيا في الدور 16 فيما تنتهي المسيرة الدولية الاستثنائية للوكا مودريتش. أنهت إسبانيا انتظاراً دام 16 عاماً لتحقيق فوز في الأدوار الإقصائية بكأس العالم بعدما تغلبت على النمسا بثلاثة أهداف دون رد، وسجل مايكل أورازابال هدفين فيما حسم بيدرو بورو النتيجة برأسية في الشوط الثاني، وبذلك تضرب إسبانيا موعداً نارياً مع البرتغال في الدور 16. وفي مباراة أخرى حجزت سويسرا مقعدها في الدور التالي بعد فوزها على الجزائر بهدفين دون رد، محققة أول انتصار لها في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ 88 عاماً، وجاء هدف في كل شوط لينهي حلم المنتخب الجزائري في البطولة. والآن إلى آخر أخبار المنتخب الأسترالي سوكروز. أنهى المنتخب الأسترالي استعداداته لمواجهة مصر غدا في الدور 32 بمدينة دالاس، حيث قال المدرب توني بوبوفيتش إن فريقه يدخل المباراة بهدوء وثقة بحثا عن أول فوز لأستراليا في الأدوار الإقصائية بتاريخ كأس العالم.
6: Physically and mentally I think the players are in a great position. We're definitely ready for this game tomorrow and we just want the players to enjoy the moment, to be present and just continue doing what they have shown, which is high quality football and that they're a very good team.
5: ويلتقي منتخب أستراليا مع مصر صباح السبت مباشرة على SBS وSBS On Demand اعتبارا من الساعة 3 فجرا. وفي مباريات السبت ضمن اليوم 23 من كأس العالم تلتقي الأرجنتين مع الرأس الأخضر فيما تواجه كولومبيا منتخب غانا. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 22 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.
0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store. طريق الهجرة.
7: أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا طوء الهندي.
8: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا اللقاء وهذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة، ظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يرجى دائما استشارة محامي أو وكيل هجرة مستقل.
7: فارس، أستراليا احتفت بمحطة تاريخية الأسبوع الماضي، تمثلت بتجاوز عدد التأشيرات الإنسانية الدائمة الممنوحة منذ عام 1947، عتبت 1,000,000 تأشيرة بلحظة تعيد تسليط الضوء على الدور يلي بيلعبه اللاجئين بتشكيل الهوية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد.
8: صحيح، وفي ظل استقطاب سياسي حتى يشكك في هذا الدور. بهالمناسبة طبعا بترا، للأسف يعني عالمنا يشهد مستويات غير مسبوقة من النزوح، طبعا حروب وأزمات إنسانية ونقاش متجدد حول سياسات اللجوء الأسترالية.
7: طلبات الحماية المقدمة ترتفع، واليوم في فرق بين طلبات المقدمة من داخل أستراليا التي تخضع لتقييم مباشر بعد الوصول والطلبات المقدمة من خارج أستراليا. واليوم من نسأل يمكن شو الفرق وشو يلي بيأكد أو بيضمن مسار لهذه الأرض البعيدة، وشو أبرز المعايير يلي اليوم تعتمدها السلطات الأسترالية بتحديد من يستحق الحماية الإنسانية أو صفات لاجئ.
8: خلينا نجيب على هذه المجموعة الهامة من الأسئلة مع محامي الهجرة باسم حمدان. أهلا وسهلا فيك باسم، يسعد صباحك.
9: صباح الخير سيد فارس، صباح الخير سيد بترا، صباح الخير مستمعين الكرام، تحياتي لكم.
7: هلا يا باسم، مشتقنا لصوتك.
8: ومين بتشجع بكأس العالم باسم؟ لازم
9: صراحة هلا هم احنا مع السكرو ومع مصر، يعني فمقسومين بالنص.
8: دبلوماسي باسم دائما.
7: يعني ما في خسارة، هيدا الحلو.
9: يا بالضبط.
8: يلا خلي الأفضل يفوز. باسم، يعني تعرف حتى موضوع التنوع واللجوء والهجرة انعكس على كأس العالم، على السكروز. بنعرف في منهم كمان وصلوا لاجئين إلى أستراليا وعم بلمعوا اليوم، عم بمثلوا أستراليا، ولكن يبدو في فارق قانوني اليوم يعني بين برامج اللجوء المقدمة أوفشور وبرا أستراليا وطلبات الحماية التي تقدم هنا.
9: أي نعم، صراحة أستاذ فارس مستمعي الكرام، أول فرق منقول هو الفرق الكبير والواضح دائما بيكون مكان التقديم على اللجوء أو الحماية. يمكن كثير من المستمعين الكرام بيعرف أنه التقديم على اللجوء الإنساني أو الهيومانيتيريان فيزا، إن كانت فيزا 200 201 202 203 204 هذول بيصيروا من خارج أستراليا، وعادة بيكون لازم يكون في كفيل هنا في أستراليا. للشخص بده يجيب أحد أقاربه أو أحد مثلا أفراد عائلته من برا. والفرق كمان لازم كل تقريبا المعاملات اللي تتقدم من خارج استراليا يكونوا مسجلين باليو ان اتش سي ار اللي هي اليونايتد نيشن هاي كوميشنر فور ريفيوجيز اللي هي المفوضيه السامي لحقوق اللاجئين. بينما فيز الحمايه والفرق بتلاقيه دائما بالاسم انه بين اللجوء وبين الحمايه، الحمايه هنا للاشخاص اللي وصلوا على استراليا بشكل قانوني وخايفين يرجعوا على البلد اللي هم جايين منه. الفرق كمان بيكون فيز الحماية ما بدهم حدا يكون عندهم كفيل اللي يكفلهم جوا البلد. هنا بصير التعامل بين مقدم الطلب داخل استراليا دايركتلي أو مباشرة مع دائرة الهجرة، وبيقدم على الفيزا اللي احنا متعودين عليها اللي هي 866 أو البروتكشن فيزا.
7: باسم، إذا بدأ انطلق لي يعني طلبات الحماية الإنسانية المقدمة من داخل الأراضي الأسترالية مثل ما أنت ذكرت، شو أبرز الشروط يلي بتعتمدها اليوم الحكومة الأسترالية والسلطات الأسترالية لقبول هذه الطلبات؟
9: صراحة ست بيترا، في هنا معيارين دائما رئيسيات عند الهجرة ومقدم الطلب، اللي هو المعيار الأول لمعيار اتفاقية اللاجئين لعام 1951 اللي استراليا برمت أو وقعت على هاي الاتفاقية، اللي هي بتنص تعريف وبتعرف كمان تعريف اللاجئ اللي هو الشخص اللي بدخل على استراليا هنا وخايف يرجع على الدولة اللي هو جاي منها، لأنه الخوف العميق اللي عنده أو الخوف الحقيقي هو مبني على الدين أو العرق أو الجنسية أو انتماء لجماعة سياسية معينة أو رأي سياسي مع انتمائه لجماعة اجتماعية معينة. المعيار اللاجئ إذا انطبق على الشخص، أستراليا ملزمة، وهنا بستعمل كلمة ملزمة لأنه إحنا ماضين على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ملزمة أستراليا هنا إذا اقتنعت بقضية الشخص إنه إذا رجع على البلد اللي هو جاي منها راح يصير في عليه اضطهاد بناء على الخمس شغلات اللي أنا حكيتهم، أستراليا هون ملزمة. هلأ في حال الشخص ما طبق عليه واحد من هاي الخمس أمور اللي نصت عليها الاتفاقية، بننتقل لمعيار ثاني اللي هو بتوقع كتير من المستمعين سمعوا، اللي هو الكومبليمنتري أوبليجيشنز أو البروتكشن أوبليجيشنز أو المعايير التكميلية. وهنا المعايير التكميلية أستراليا حسب القانون الأسترالي اللي هو الميغريشن أكت 1958 عام 1958 بنص إنه أستراليا أو الحكومة الأسترالية يمنع عليها إنها ترجع شخص على دولة فيها حرب وممكن يصير في عليه اضطهاد بغض النظر إذا انطبق عليه تعريف اللاجئ أو لا. وهنا الكومبليمنتري اوبليجيشنز احنا دائما بنلاحظ إنه دائرة الهجرة بيأخذوها فعليا بعين الاعتبار، إنه إذا شخص أجا مثلا بدي أقول هلأ إحنا في عنا حروب زي ما تفضلت أستاذ فارس في البداية بتمر قالين إحنا كتير بصراعات. للأشخاص اللي وصلوا مثلا على سبيل المثال من اليمن، إذا هذا الشخص وصل هنا على أستراليا وما كان بنطبق عليه، يعني هو إذا رجع على اليمن ما رح يصير فيه عليه اضطهاد بناء على الدين أو العرق أو الجنسية أو الرأي السياسي أو انتماء لجماعة اجتماعية معينة، دائرة الهجرة ممكن يرفض طلبه بناء على هذا المعيار. ولكن لازم كمان يأخذ بعين الاعتبار أنه إذا رجع على اليمن، حاليا اليمن بتمر بأزمة إنسانية صراحة كتير كبيرة، فأستراليا هنا بتعطيه اللجوء بناء على المعيار التكميلي اللي هو الكومبليمنتري أوبليجيشنز.
8: شو حلو هالتوضيح وضروري. طب باسم، يعني كمان في تساؤل عند كتار واحنا منهم، هل الطريقة اللي وصل فيها طالب اللجوء بتفرق على فرصه في الاستقرار لاحقا بأستراليا؟ يعني وصل بالقارب أو وصل مثلا بالطيارة تأشيرة زيارة، هل المواضيع بتتاخد هالجزئية وهالتفصيلة بتفرق في مسار الاستقرار؟
9: نعم أكيد أستاذ فارس بترا. هنا طريقة الشخص أو طريقة الوصول الشخص إلى أستراليا ومتى كمان قدم على اللجوء معيارين جدا مهمات اللجوء بيأخذون بعين الاعتبار عند البدء في طلب الأشخاص. على سبيل المثال الأشخاص اللي وصلوا هنا بطريقة شرعية الأصل إنهم دائما بيستحقوا إنهم يقدموا على اللجوء، وهنا بدنا نفرق بين إنه بيستحق التقديم أو بيستحق حصوله على الإقامة الدائمة اللي هي اللجوء. الحق التقديم على طلبات اللجوء مكفول بالقانون للجميع، حق إعطاء فيزة اللجوء فقط مكفول لدائرة الهجرة. سو إذا أنت إجيت هنا على أستراليا بشكل قانوني أو وأنت بتؤمن إنه ممكن ينطبق عليك القانون إن كان التكميلي أو المعيار تبع اللاجئين، إذا أنت فيك تقدمه، لكن البت في الطلب هذا بده يكون لدائرة الهجرة. الأمر الثاني اللي دائما دائرة الهجرة بياخذوه بعين الاعتبار، هل الشخص وصل بطريقة غير شرعية؟ كل شخص وصل هون على أستراليا بطريقة غير شرعية لا يحق له إنه يقدم على فيزة الحماية، وهذا القانون تغير بأكثر من 13 سنة اللي هو بسنة 2000

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: بيترا صراحة سامي الكرام، أنا دائما بنزل هذا السؤال أكثر من 10 مرات باليوم. إنه باسم، أنا شو الفرق بين الإقامة المؤقتة والدائمة بالنسبة للحماية؟ أهل غزة اللي وصلوا هنا، أهلنا من غزة وصلوا هون أخذوا إقامات دائمة أو مؤقتة، شو رح يطلع لهم حقوق؟ هلا صراحة هنا للتوضيح، الوزير بإيده إنه يعطي أشخاص فيز مؤقتة وليس فيز دائمة بالنسبة للحماية، وهذا الشيء إحنا مثال حي الآن قاعد بصير، اللي هو أهلنا من غزة لما وصلوا هون على أستراليا بطريقة قانونية، والأغلبية وصلوا على فيزا سياحية أو تأشيرة سياحية هروبا من الحرب، تم إعطائهم إقامات مؤقتة مع أنهم يقدموا على إقامات دائمة. ففي عنا إحنا إقامات مؤقتة لا زالت، وفي كتير بيعتقدوا أنه من 2013 لما انتهت قصة الوصول لأستراليا عن طريق القارب انتهت الإقامات المؤقتة، ولكن هي لسه موجودة بالقانون وتم تطبيقها الآن كمان مرة. فيزا 449 اللي هي temporary humanitarian visa اللي هي الحماية الإنسانية المؤقتة، بعدين أهلنا من غزة أخذوا فيزا 786 اللي هي كمان حماية مؤقتة إنسانية، وبالآخر إن شاء الله راحين أو في معظمهم أخذ إقامة كمان دائمة اللي هي تعتبر تصحيح الأوضاع اللي هي 851، وهذا كمان المثال تطبق على الأشخاص اللي وصلوا من أوكرانيا من 2022-23 إلى الآن.
4: طيب، يعني بنعرف باسم طريق شاق يعني للوصول إلى تأشيرة دائمة للحصول على الحقوق اللي عم تذكرها، ففي تعقيدات على ما يبدو إجرائية وقانونية، شو أبرزها يا ترى؟
3: صراحة أستاذ فارس، أنا بدي أعلق أنه الجميع بيعرف أنه من أصعب الفيز إن كان تقديم أو إعطاء هي فيز اللجوء، لأنه إحنا بأستراليا في عنا نوعين، في عنا checklisted visas وفي عنا non-checklisted visas اللي هي معاملة اللجوء مش معاملة زواج، اللي أنا أجيب دليل إحنا عايشين مع بعض وعنا أمور مالية وأمور اجتماعية وهيك. دائرة الهجرة القانون معطيهم الحق إنهم ينظروا في معاملة اللجوء بشكل واسع، وما في طرق محددة كيف الشخص ممكن يثبت القضية تبعته، وهنا بتكمن الصعوبة أستاذ فارس المستمعين الكرام ست بترا، إنه أنا هارب من بلد، زي بدي دائما بحب أضرب مثال للتوضيح، زي أهلنا من غزة، أنا بيوم وليلة بساعة واحدة الدنيا كلها تغيرت، هربت طلعت على مصر جيت على أستراليا هنا. دائرة الهجرة بده مثلا دليل انه انا مش قادر ارجع على غزة عشان رأي سياسي او عشان مثلا الجنسية، هنا انا خسرت كل شيء، ما عندي ادلة اثبتها، تركت بيتي، تركت كل اموري هناك، فهي هنا دائرة الهجرة بيلجأوا لطريقة اخرى في اثبات القضية اللي هي الكريديبيليتي، المصداقية، وهنا بيكون الاعتماد كامل على مصداقية الشخص بطرح قضيته، بالتعامل مع دائرة الهجرة، بالهيستوري تبع الإيميجريشن تبعه. سو قضايا اللجوء عادة من القضايا الصعبة إثباتها، ولكن في لها أمور شوي بدي أقول مسهلة بالقانون للأشخاص اللي ما بقدر يجيبوا أدلة.
5: باسم، إذا بدنا نختم هذه الإضاءة القيمة جدا اليوم مع تزايد أزمات النزوح عالميا، النظام الأسترالي قد يشهد حاليا أي تعديلات أو توجيهات جديدة بسياسة الحماية الإنسانية برأيك؟
3: نعم، هلأ هنا الكل بيعرف إنه بآخر 4 أو 5 سنوات انطرح دائما مطروح في البرلمان إنه هو التوازن، وهنا بدي أقول هذا أكثر شيء رجع بتغير الآن بأستراليا، التوازن بين أمن الحدود وكمان التزام استراليا بالمعاهدات اللي هي موقع عليها واستقبال اللاجئين. ففي كتير من الأشخاص الآن بيلاحظوا إنه معاملات اللجوء صارت تطول أكثر بكتير، صار في تجديد وصار في صرامة على الأمور الأمنية. فالتوجه الاسترالي اللي احنا شايفينه والتغييرات اللي هي صرف وقت أكثر على معاملات اللجوء، وكمان يعملوا فلتر عشان الناس

0: الناس ما يستغلوا ثغرة إنه والله أنا إذا قدمت على لجوء هنا حتى لو رفضت قضيتي أنا ممكن أقعد في أستراليا 5 و10 سنين جوا البلد. هدول التوجهات اللي الحكومة الأسترالية بتحاول إنها تطبقها، وإحنا إلى الآن شايفين إنه صار في تطبيق، صار في تسريع في معاملات اللي ما بتكون حقيقية، وكمان صار في تدقيق أكثر أمني على الأشخاص اللي جايين من دول معينة.
1: حلو كتير هالتوضيحات. أخيرا باسم، إذا عندك فكرة قد إيه تقريبا فترة الانتظار، يعني أو حتى الشخص مش بالضرورة يوصل لنتيجة نهائية ولكن حتى يتم البت في طلب هذه التأشيرة، تأشيرة الحماية، قد إيه بتاخد تقريبا؟
0: حاليا أستاذ فارس احنا شايفين من دائرة الهجرة في عندي معاملات من 2021 إلى الآن ما تم البت الطلب فيهم، وفي عندنا كمان معاملات قدمناهم ب 2025 الآن دائرة الهجرة قاعدين ببتوا فيها، فما في معيار أو ما في processing time أو وقت محدد لمعاملات اللجوء، ولكن وعدت نعم وعدت دائرة الهجرة أنه يتم النظر بالمعاملات بشكل أسرع مع التدقيق الأمني.
2: شكرا من القلب لك محامي الهجرة باسم حمدان على هذه الإضاءة الوافية. شكرا باسم.
0: تحياتي لكم وصباحكم إن شاء الله جميل، وكل التوفيق لأستراليا ومصر كمان.
1: باسم قبل ما نودعك، مين بتشجع بين السنغال وبلجيكا؟ أعطينا هيك سريعا فريق
0: اللي بلجيكا. يفوز صراحة بلجيكا، نروح مع بلجيكا.
1: لنشوف مين راح يفوز بعدها 2-2 بالشوط الإضافي الأول.
0: إن شاء الله بيفوز. تحياتي لكم أستاذ فارس ولست بيترا ومستمعين الكرام.
2: شكرا من القلب لك باسم. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن المعلومات التي وردت في هذا البودكاست لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
3: كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة منذ انطلاقة البرنامج، والشكر مضاعف لمن أخذ عناء الاتصال بنا ومشاركتنا في الحوار المباشر.
4: مستمعين الكرام، بالختام نشكر المستمعين وأيضا نشكر الزملاء اللي شاركونا بإعداد فقرات اليوم، هاشم الحداد اللي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. تظروا هاشم بعد لحظات من الآن بنشرة موجزة للأخبار. شكرا جزيلا الزميل سليم الفهد، فارس حسن، وبترا طوق الهندي،
3: والعزيز ريان برهوم. أيضا شكرا على متابعته الدائمة ليوميات كأس العالم 2026. مني أنا هناء ياسين، أتمنى لكم دائما أمسية سعيدة وآمنة.
4: لكم مني أطيب التحايا، أنا منال العاني، تصبحون على خير.

عناوين النشرة: بدء الاستعدادات لإقامة مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي اعتبارا من يوم غد السبت في طهران. الحكومة الفيدرالية تدافع عن مشروع قانونها المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت بعد انضمام الخضر إلى الائتلاف في عرقلة تمريره في مجلس الشيوخ. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. دعا رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف إلى الثأر لمقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي عبر مشاركة واسعة في مراسم تشييعه التي ستنطلق غدا السبت في طهران، على أن تختتم في 9 من الشهر الجاري بدفنه في مسقط رأسه في مدينة مشهد، مع التخطيط لإقامة مراسم إضافية في مدينة قم وفي العراق. وأعلنت وسائل إعلام رسمية وصول جثمان خامنئي الذي قتل في غارة جوية أمريكية إسرائيلية في 28 من شباط فبراير الماضي إلى مصلى الإمام الخميني في طهران. أصبح من شبه المؤكد أن تفشل الحكومة الفيدرالية في تمرير مشروع قانونها المتعلق بمكافحة المقامرة على شبكة الإنترنت في مجلس الشيوخ بعد انضمام حزب الخضر إلى الائتلاف في معارضة التشريع بصيغته الحالية على الأقل. ويقول معارضو مشروع القانون أنه يتجاهل معظم توصيات لجنة التحقيق شكلتها الحكومة للنظر في التداعيات السلبية لإعلانات المقامرة خلال بث الأحداث الرياضية، كما أنه لا يوفر حماية كافية للأطفال والمراهقين من مخاطر الوقوع في فخ الإدمان على المقامرة. وفي هذا الإطار قال عضو مجلس الشيوخ المستقل ديفيد بوكوك أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أضاع فرصة نادرة للتصدي الفعال لأفة القمار. بدورها قالت المتحدثة باسم المعارضة لشؤون الاتصالات سارة هندرسون أن لدى الائتلاف هواجس جدية بشأن مشروع القانون المقترح. وبمواجهة هذه الموجة من الانتقادات، أكد رئيس الوزراء اليوم في حديث إذاعي أن حكومته واجهت مشاكل القمار أكثر من أي حكومة أخرى، معربا عن أمله بإمكان تمرير التشريع في مجلس الشيوخ قبل نهاية العام الجاري. أعلنت وزيرة الزراعة في حكومة نيو ساوث ويلز تارا مورياتي اليوم تسجيل حالة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في الولاية. وشددت مورياتي على أن هذه الحالة تبقى حتى الآن معزولة، ولم يثبت تسرب الإصابة بالمرض إلى الطيور والدواجن المحلية. وقالت أن استهلاك لحوم الدجاج والبيض يبقى آمنا ولا يشكل أي خطر على الصحة العامة. وكانت السلطات الصحية اكتشفت الشهر الماضي 5 حالات إصابة بإنفلونزا الطيور لدى طيور مهاجرة نافقة، منها 4 إصابات في غرب أستراليا وإصابة في جنوب أستراليا. شدد وزير الصناعات الدفاعية بات كونروي في كلمة ألقاها أمس في نادي الصحافة الوطني في كامبرا على أهمية اتفاقية أوكوس لأمن أستراليا عبر تزويدها بغواصات متطورة تعمل بالدفع النووي. ويستعد حزب العمال لعقد مؤتمره الوطني في أديلايد بعد 3 أسابيع، حيث من المتوقع أن تتعرض هذه الاتفاقية الدفاعية الموقعة بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا لانتقادات من ممثلي القاعدة العمالية. إلى ذلك، رأى عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر ديفيد شوبريدج أن أوكوس تسلم السيطرة على الدفاع عن أستراليا للولايات المتحدة، وهو ما لا يتوافق مع مصالح البلاد. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

عندكش العالم ما عندي ياه، عندك يعني طبعا شي أكيد. ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد. عم بسمع قلبي بدقة قلبك، كتير بحبك كتير بحبك. انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني، بس عندكش العالم.

0: SBS عربي، المعلومة، الترفيه والحوار بالعربية.
1: انت فاكر رمضان كان الناس
2: بتعلق زينة،
1: تعلق زينة وبتحط ساعات مشارة ملونة؟
2: كنت لسه هقول لك عليها، ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقة.
1: انت فكرتني بيها، انت كانت رهيبة بقى. ليها معنى كبير
2: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل الشقق والعمارة،
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
2: تعمل انت حاجة تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميلة.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها وياخدوا منها أي حاجة،
1: ممكن يعرسوها اسمه بس من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من
2: الحاجة.
1: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: أمان.

0: عن الناس كلها.
1: من بيروت إلى بريسبن، هذه هي SBS عربية.

0: هذه SBS عربي، آخر الإصدارات الغنائية من لبنان ومصر والعراق.
1: يلا هيدي أول مرة معك هون. أيوة جديد.

0: يزن منقيت.
1: استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحاً من الاثنين إلى الجمعة.

تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب واديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

مرتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا الله.

ومعودي على الرأس ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني ع درب الخير عم بهديك، يا ابني ع درب الخير عم بهديك الله.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.
4: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
1: أنتم مع Weekend بالعربي على الموبايل، الإنترنت، والراديو.
5: صباح الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من ويكند بالعربي، حيث نرافقكم في جولة على أبرز الأحداث والقصص التي شغلت الأستراليين والجاليات العربية خلال الأسبوع. ونستهل اليوم بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم، ونتوجه بالاحترام إلى شعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي وإلى شيوخهم وكبار في الماضي والحاضر. كما نقر أيضا بجميع الشعوب الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس في مختلف أنحاء أستراليا. نعود مرة أخرى مع برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم السبت في الرابع من شهر تموز يوليو 2026. معكم هذا الصباح سناء وهيب. يتزامن هذا الأسبوع أعزائي مع انطلاق أسبوع نايدوك الوطني لعام 2026، والذي يمتد من الخامس إلى الثاني عشر من تموز يوليو. يحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على هذه المناسبة الوطنية تحت شعار 50 عاما من الإرث والتميز، احتفاء بقادة ونشطاء وفنانين من السكان الأصليين أسهموا على مدى نصف قرن في ترسيخ ثقافات الشعوب الأولى وإلهام الأجيال الجديدة. كما سنسلط الضوء على ظاهرة مناخية استثنائية تشهدها أستراليا بعدما سجلت عدة مدن بينها سيدني وملبورن أعلى درجات حرارة لبداية فصل الشتاء منذ بدء تسجيل البيانات، في وقت يتساءل فيه خبراء المناخ عما إذا كانت البلاد تتجه نحو أحد أكثر الفصول الشتاء دفئا في تاريخها، وما قد يحمله ذلك من انعكاسات على الصيف المقبل. ولن نبتعد عن أجواء كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث نواكب أبرز النتائج والمباريات والمنتخبات التي تواصل مشوارها نحو اللقب، وذلك بـ SBS On Demand موطن كرة القدم بأستراليا. أعزائي، نبتدئ بحكمة صباحية، وحكمة اليوم لبيلي وتقول: النجاح لا يقاس بعدد مرات فوزك، بل بكيفية لعبك في الأسبوع الذي يلي الخسارة. فابقوا معنا خلال الساعتين المقبلتين، حيث نشارككم مجموعة من التقارير والحوارات والقصص التي أعدها فريق SBS عربي خلال هذا الأسبوع. وقفة غنائية الآن، نعود بعدها مع Best of SBS عربي ببرنامجكم ويكند بالعربي، معي أنا سناء وهيب.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31.
3: Streaming live on SBS On Demand, The Tour de France.
4: It is race on.
3: Shift into gear and watch the world's most brutal showdown.
4: The tension, it is going through the roof.
3: Race for the rivalries.
4: Oh!
3: The sacrifice. And the ultimate test of endurance.
4: Go, go, go.
3: This isn't just sport, it's pure drama. The Tour de France starts 5th of July on SBS and On Demand.
5: ويكند بالعربي
6: على SBS عربي.
5: أفضل مقتطفات الأسبوع.
7: أهلا بكم أعزائي تستمعون إلى برنامج ويكند بالعربي الذي ابتدأ بالفعل من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا. ونبدأ من التطورات في الشرق الأوسط، حيث يبقى مضيق هرمز العقدة الأبرز في التفاهمات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فالمضيق الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية لا يزال محور خلاف بين الطرفين وسط تباين في تفسير بنود مذكرة التفاهم الأخيرة. وبينما ترى واشنطن أن حرية الملاحة يجب أن تدار وفق القانون الدولي، تؤكد طهران أن بعض بنود الاتفاق لم تنفذ بعد، وأنها ما زالت تمتلك أوراق ضغط في هذا الملف. ويرى مراقبون أن مستقبل المفاوضات وأسعار الطاقة العالمية قد يتوقفان إلى حد كبير على ما ستؤول إليه التطورات في هذا الممر البحري الحيوي. ومن مضيق هرمز إلى محور آخر يقع ضمن التفاهمات الإيرانية الأمريكية، ألا وهو محور لبنان.
8: عمق الاتفاق الإطاري من هوة الانقسام في الشارع اللبناني ما بين مؤيد ومعارض، فقد رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالاتفاق واعتبره بداية لاستعادة السيادة الكاملة، مؤكدا التزام الدولة ببسط سلطتها. كما شدد رئيس الوزراء نواف سلام على أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان انسحاب إسرائيل وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق بشكل كامل، واعتبره أمينه العام الشيخ نعيم قاسم باطلا ومهينا، محذرا من ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب. هذا الانقسام في الداخل اللبناني امتد أثره وصبغ مواقف الجالية الأسترالية اللبنانية من الاتفاق الإطاري، فقد اعتبر السيد لوي فارس رئيس حزب القوات اللبنانية في سيدني أن الاتفاق يحقق للبنان أهدافا طال انتظارها.
9: يعني هذه الخطوة كنا مستنيينها من سنين، نعتبر هذه الاتفاق وهي من أهم خطوة قامت بها الدولة اللبنانية، أكيد لأنه هي اللي بتسمح للدولة أخيرا تبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، أكيد إخراج الإسرائيليين من أرضنا كمان هي ضمن الاتفاق. والشغل الثاني والأهم أنه لا يوجد أي تنظيمات عسكرية عينة بدور الدولة وهي بتقرر إذا كان في حرب أو سلم ببلدنا.
8: هل عندك ثقة أستاذي بقدرة الدولة اللبنانية ومؤسسات على الالتزام بتعهدات الجانب اللبناني في هذا الاتفاق؟ يعني قضية نزع سلاح حزب الله قضية شائكة معقدة.
9: أكيد الدولة عندها كل القدرة، وبعتقد بس تقرر الدولة أنه تفعل شيء بهالبلد أكيد كل شيء بيمر. ضمن هذا الاتفاق حيكون في دعم من الدول الخارجية لدعم جيشنا تقوم بمهامه نزع سلاح حزب الله ونزع كل التنظيمات العسكرية خارج الدولة. في ناس حتكون معه وفي ناس حتكون ضد، يعني اللي بده الدولة يكون حيكون معه، واللي ما بده الدولة أكيد بده يفتح دولة على حسابه، أكيد مش راضي بهذا الاتفاق.
8: في المقابل رفض الناشط المجتمعي اللبناني حسن بزي ما نص عليه الاتفاق الإطاري معتبرا إياه مخالفا للدستور اللبناني.
10: يعني شر البلية ما يضحك، أنه أصبح المعتدي بده هو يقول للبنان شو لازم تعمل وشو لازم ومين لازم يجي ومين لازم يروح. دمار أكثر من 60 قرية دمار شامل. أنا من مدينة بنت جبال المتواضعة، خلقت فيها وتعرعت فيها، بيتنا بيت العائلة صار مدمر 4 مرات، 93 96 2006 وهلأ كمان عندنا على الأرض. البلد يعني تعد بأكثر من 60,000 نسمة مدمرة على الأرض كليا، وقت بقول كليا يعني كليا بقي كم بيت بس اني محتلينه جيش يعني الغازي. يبقى مش بس يعني بنت جبال، يعني كم جبال أعرفها حارة حارة وشارع شارع وزازة ترعرطوا فيها. يبقى مدينة الخيام كمان، مدينة الخيام هي حد الله 60,000-70,000 نسمة كمان دمروها، إضافة إلى 60 ضيعة على الحدود كلها أصبحت شبيهة بغزة. وما أدراك ما غزة؟ غزة هاشم، غزة الأبطال. على كل حال للأسف الشديد بأنه الذي الخطوة اللي أخطتها الحكومة اللبنانية هي ضد الدستور اللبناني ومناهضة للدستور، لأنه حتى يومنا هذا حتى هذه الدقيقة الدستور اللبناني ينص بأنه لا تفاوض مباشر مع العدو الصهيوني، وإذا بدنا نعمل مفاوضات مباشرة خلي يروح على مجلس النواب يلغى هذه المادة، لأن إسرائيل هي عدو لبنان، هي عدو وليس صديق. ما يعني يبشروننا بالسلام اللي صار في سلام بغزة شيء بعد 6-7-18 يعني إعلان وقف إطلاق النار، كل يوم قتلى كل يوم جرحى. في هناك أكثر من 4 اتفاقات حصلت من سنتين لهلا، 4 اتفاقات وكفلتها أمريكا ولم ينفذ منها أي شيء. المقاومة تنفذ كل القرارات، أما العدو له الحق أن يذهب إلى 100 كيلومتر و200 كيلومتر حتى عن نية، يحاسبون عن نوايا وليس على الأعمال والأفعال. يعني إذا هم تنعوا أنه يمكن في ضيعة هناك يهودي عنده النية أنه يهاجمه فبيجوا بيضربوه بيدمروه عن نوايا. يعني وين الأمم المتحدة؟ وين مجلس الأمن؟ وين الدول التي تدعي ديمقراطية وهي كله كذبقراطية؟ على كل المسألة هون أنه القوي يأكل الضعيف. بس للأسف عندنا بلبنان أن الحكومة أصبحت يعني تقول عن إسرائيل الأصدقاء والدول محبة للسلام، وبالنسبة إلى المقاومة أصبحوا الجهات المسلحة، هؤلاء اللي ضحوا بدمهم، هؤلاء لازم يقولوا شكرا لكم أنه أنتم ثبتوا كرامة الوطن وشرف الوطن وعزة الوطن.
8: من ناحيته طالب الإعلامي فادي الحاج بسلام عادل مع إسرائيل يوفر آليات واضحة وصريحة كذلك تضمن حق لبنان في سيادته الكاملة.
11: رأيي باختصار كمواطن لبناني مقيم في إستراليا، أؤيد أي سلام يحفظ لبنان وشعبه، لكن السلام العادل لا الاستسلام. لدينا تحفظات ومخاوف مشروعة نتيجة سنوات طويلة من انعدام الثقة، ولأننا شهدنا اتفاقيات وقرارات دولية كثيرة لم تجد طريقا إلى التنفيذ على أرض الواقع. لذلك فإن أي اتفاق يجب أن يتضمن ضمانات واضحة وصريحة تكفل حق المواطنين في العودة الآمنة إلى قراهم، وتحمي سيادة لبنان وتصون أراضيه وممتلكاته من أي انتهاك أو اختراق. ولا يمكن الحديث عن أي اتفاق سلام من دون إنصاف الأهالي الذين دفعوا الثمن الأكبر. فهناك الآلاف العائلات التي خسرت منازلها وأرزاقها وممتلكاتها وعاشت مرارة النزوح والخوف وعدم الاستقرار، ومن حق هؤلاء أن تكون إعادة الإعمار والتعويض العادل عن الخسائر جزءا أساسيا من أي اتفاق، لأن السلام الحقيقي لا يكتمل إلا برد الحقوق وجبر الضرر وإعادة الحياة الكريمة إلى المناطق المتضررة. في الوقت نفسه لا ينبغي أن ننظر إلى أي اتفاق بعين العاطفة أو الرفض المطلق، ولا بعين التفاؤل غير المشروط، بل بعين الحكمة والمسؤولية. فالاتفاقات تقاس بنتائجها وبقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ الكرامة الوطنية واحترام سيادة الدولة، لا بمجرد توقيعها أو الإعلان عنها. نحن كلبنانيين أينما كنا تعبنا من الحروب ونتطلع إلى مستقبل ينعم فيه أبناؤنا بالأمن والاستقرار والازدهار. وإذا كان السلام هو الطريق إلى ذلك، فيجب أن يكون سلاما عادلا يحفظ الحقوق ويصون السيادة ويؤسس لعلاقة قائمة على الالتزام والاحترام المتبادل، لا على الوعود التي قد لا تنفذ. نحن نريد سلاما يحمي لبنان، لا سلاما ينتقص من حقوقه. نريد عدالة تنصف المتضررين وضمانات تبني الثقة حتى يكون السلام دائما وعادلا لا مؤقتا وهشا.
8: ومع هذا التباين والانقسام في الشارع اللبناني داخل الوطن الأم وفي الاغتراب أيضا حول مسار التفاوض مع إسرائيل، يستمر القتال على الأراضي اللبنانية، حيث لم تترجم بعد أي تفاهمات إلى تغيير ملموس على أرض الواقع. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين وفارس حسن وبترا طوق الهندي لإس بي إس عربي.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement. SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
12: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر. من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
13: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته إس بي إس عربي خلال الأسبوع.
7: تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي، صبيحة يوم السبت في الرابع من شهر تموز يوليو 2026. أعزائي، فلنتوقف الآن مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. سيدني 18 درجة ومشمس 13 درجة وغائم جزئيا في كانبرا 9 درجات وأمطار في هوبرت 14 درجة وغائم جزئيا في ميلبرن 16 درجة واحتمال تساقط أمطار في أدليد 19 درجة ومشمس إجمالا في بيرث. سيدني 18 ومشمس، 23 وغائم جزئيا في بريسبان، و 31 ومشمس في داروين. أعزائي، تشهد أستراليا هذا الشتاء درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة، إذ سجلت مدن مثل سيدني وميلبورن أدفأ بداية لفصل الشتاء منذ بدء تسجيل البيانات، فيما شهدت أدليد وهوبرت وكانبرا أيضا طقسا أكثر دفئا من المعتاد. ويحذر خبراء الأرصاد من أن هذا النمط قد يستمر خلال الأسابيع المقبلة في ظل موجات التي تضرب مناطق عدة حول العالم نتيجة تغير المناخ. ويرى العلماء أن الشتاء الدافئ قد يؤثر على موسم التزلج، كما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الجفاف والحرائق في الأشهر المقبلة، ويهيئ الظروف لصيف أسترالي أكثر حرارة إذا استمرت هذه الأنماط المناخية. ومن المناخ بأستراليا إلى جنوب لبنان، وكيفية مساعدة بعض اللبنانيين الأستراليين لذويهم هناك.
14: مع استمرار تداعيات الحرب في الجنوب اللبناني، يواجه العديد من الأستراليين اللبنانيين ضغوطا مادية ونفسية، إذ يحاولون التوفيق بين مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في أستراليا وتقديم الدعم المالي لعائلاتهم المتضررة في لبنان. ومن بينهم الناشطة الاجتماعية سو بدر الدين المقيمة في سيدني، التي ترسل جزءا كبيرا من دخلها بشكل أسبوعي لمساعدة أفراد عائلتها الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم بسبب الحرب. فكيف تواجه السيدة سو هذه الضغوطات، وكيف تتغلب على القلق؟ التفاصيل في لقاء مع السيدة سو بدر الدين أجريته معها أنا منال العاني.
15: والله هو كان التأثير كتير كبير، مش بس على عائلتي، على كتير ناس، على أهل القرية بشكل عام. بداية كان أنه يعني هم أول شيء تركوا بيوتهم، تركوا أرضهم، تركوا أغراضهم، ذكرياتهم، يعني حتى الصور اللي كانوا هم شايلينها من هن وصغار كانت بتعني لهم كتير، كمان تركوهم. يعني ما بعرف إذا كان هو مبين للكل أنه هن طلعوا بس بالملابس اللي هم عليهم، مش بس أهلي، كل الناس، يعني لأنه قالوا أرواحنا أغلى من كل شيء. بس كمان هذا ما بي يعني لا يفسد لودي قضية أنه كمان أشياءهم ذكريات متعلقاتهم كمان أنها كانت كتير غالية عليهم، كمان تركوها كلها ما أخذوا معهم شيء نهائيا. يعني هم يدوب حملوا نفسهم وطلعوا من البيت وراحوا. هلأ وين صاروا وين راحوا؟ هلأ كل واحد بمكان، كل واحد صار بمطرح. يعني حتى أنه هو حدا بالشق الجنوبي، حدا بالشق الشمالي، حدا بالشق البقاعي، ما بتعرفي وين صاروا. كل واحد صار بمكان، صار كل واحد صار بمطرح. فحتى صار تعذر عليهم كمان أنه الواحد يشوف الثاني، لأنه صار في مسافة طويلة بين المكان والمكان، بين البيت والبيت، بين الشقة والشقة. فهذا كمان يعني بتعرفي كمان طلعت أسعار البنزين بالنسبة للي صار بمضيق هرمز، صار المواصلات كمان أصعب عليهم، لأنه كمان يعني صار يعني مطرح الوصول صعب كمان.
14: نعم.
15: فبتلاقي كل شخص صار لحاله، ممكن شخص شخصين لحال، ممكن صاروا أنه أول شيء كمان أول نزوح إذا قعدوا مع بعض كانوا حوالي 30 شخص بنفس البيت، 25 شخص بنفس البيت. يعني هذا كمان كثير بيعمل ضغوطات نفسية عليهم، يعني ضغوط نفسية، ضغوط اجتماعية، مادية، خاصة أنه أغلب الناس اللي كانت هي مرتبطة شغلة بالمكان اللي هم فيه.
14: نعم.
15: كمان هذا فقدوه، فما في إنتاج مادي صار. فصار هو على الجميع ضغط، كل الموجودين بقلب البيت بغض النظر هن كم شخص، لأنه فقدوا شغلهم، فقدوا بيتهم، بالواحد يكون حاطط عنده موني بالبيت كمان، هذه كلها تركها ما أخذ منها شيء. فهن يعني طلعوا من البيت يا ربي كما خلقتني.
14: نعم.
15: يعني هن هلا بيندبروا أكلهم اليومي، الخبز، الحليب للأطفال، الأدوية للكبار، للمرضى، فكله هيدا كان تركوه بقلب البيت لو هن كان عندهم موجود بقلب البيت. يوميا لازم يفكروا كيف بدهم يدبروا حبة الدواء، كيف بدهم يدبروا الحليب للطفل، كيف بدهم يدبروا مثلا الاحتياجات اليومية. فهيدا هاجس يومي صار عندهم، سبب لهم ضغط نفسي واجتماعي وجسدي كمان. يعني هلا أغلب الناس صارت عم تاخد أدوية كمان للاكتئاب، لأنه صار الضغوطات النفسية اللي عليهم من النزوح اللي صارهم تقريبا 3 سنين مش شوي يعني، فهذا يعني كون عليهم ضغط مش طبيعي. عرفت كيف؟
14: نعم أستاذة، سوء أوضاع صعبة بلبنان واستمرار تداعيات الحرب على الجنوب اللبناني وأيضا على الأستراليين من أصول لبنانية وحضرتك واحدة منهم، موجة نزوح غير مسبوقة بالجنوب اللبناني بظل استمرار تداعيات الحرب في لبنان، كيف تتواصلين مع الأهل؟ وحدثتيني انه نفسيتهم تعبانه، كيف انت نفسيتك، كيف تتعاملين مع الوضع، كيف يكون يومك؟ خبريني اكثر عن طريقه التواصل معهم وانعكاساتها عليك كانسانه هنا باستراليا.
15: والله هذا كمان لا يعني نفسيتي لا تقل اهميه عن نفسيتهم، لاني انا كمان عم فكر بالكل، ما شاء الله بيكون في عائله كبيره، يعني انا كمان تفكيري مع كل شخص، هذا بهالشخص بهذا المكان وهذا الشخص بهذا المكان، فانا بدي اتواصل معهم لاطمن على الكل، خاصه لما بصير غاره بهذا غاره يعني طيران عم يرمي قنابل انه بهذا المكان هذا الشخص موجود فيه، فأنا هون بتلاقيني يعني ضعت خلص فقدت الزمن، رحت أنا عم بتطمن على هالأشخاص، وإذا ما ردوا هون بصير في رعب أكبر. يعني نحن صح بعاد بمحيطات عن الدولة اللبنانية، بس نحن عايشين نفس الرعب اللي هن عايشينه، نفس الأزمة النفسية اللي هن عايشينها، نحن بس إنه عم نساعد ماديا وعم نهدي نفسيا، إنه نحن نعطيهم دافع نفسي إنه لا طولوا بالكم شوي وإن شاء الله بتفرج وما علي شيء، نحن هذا اللي عم نقدر عليه بس، مساندة نفسية ومساندة مادية، بس هو الرعب والتعب النفسي لا يقل أهمية عنه لا، يعني نحن أنا عايشة نفس الشيء، يعني أنا عندي ولاد أخوي مثلا موجودين بهالمنطقة، أختي موجودة بهالمنطقة، أخوي موجود بهالمنطقة، أنا بدي أقعد أنا أتصل فيهم كلهم لأطمن على كل واحد وين هن وشو صار معهم، كلكم بخير موجودين الحمد لله، يعني ما بتصدق الرعب اللي نحن عايشينه كتير. نعم. تعب نفسي وجسدي كمان، يعني نحن تقريبا عم بحكي نحن يعني أنا عائلتي هون موجودة بأستراليا لأن نحن كلنا عايشين نفس الأزمة، لأنه أنا هم أخواتي وأهلي وولاد خالي وبنات خالي، فهم أولادي معي وعائلتي معي أنه عايشين أنه ما يصير شيء عليه، نفس الشيء أنه عايشين الأزمة معي، إن شاء الله ما يصير على حدا شيء، إن شاء الله كلكم بخير، وخاصة أن يكون في مثلا ضربة على سيارة ماشية، أنه بهاي المنطقة خصيصة لازم أطمن أنا عن الكل، أنه أنتوا كيفكم كلكم مناح كلكم بخير كلكم طمنوني عنكم، فهذا الشيء مقلق مقلق مقلق جدا، يعني عايشين نحن بحالة رعب.
14: إن شاء الله السلامة والراحة لأهلك بجنوب لبنان.
15: الله يخليك يا رب.
14: أستاذة سو، خبرتيني أنك تحاولين قدر الإمكان تساعديهم ماديا، طيب كيف توفقين بين تغطيات نفقات معيشتك بسيدني وأيضا مساعدة أهلك وأقاربك اللي موجودين بالجنوب اللبناني أو اللي نسحوا من الجنوب اللبناني والآن بمناطق متفرقة من لبنان؟
15: والله تقلك شيء سهل؟ لا ما نسهل أبدا، المتطلبات كتير بلبنان وخاصة المرضى، لأنه إحنا عنا كم حالة مرضية بعائلتي، كم حالة مرضية، فأنا هيدا يعني اهتمامي الأول أنه يتوفر الأدوية وتتوفر زيارة الطبيب وتتوفر أنه هن يكونوا بخير، فأنا أهم شيء بركز على هذه، أنا مش مهم بالنسبة لي، أنا ممكن أجي آخر اللائحة يعني، بس أنا بهمني أكتر شيء أن يكونوا الأشخاص المرضين والأطفال يكونوا بألف خير ومش ناقص عليهم الاحتياجات الضرورية، مش عم بقول لك الرفاهية، الأشياء الضرورية كأدوية أو كأنه أطعمة فيهن، لازم أنه اللي عنده الضغط لازم يكون أطعمة معينة، واللي عنده السكر لازم يكون في أطعمة معينة كمان وفي أدوية معينة، فهذا كله في كمان يكون أجواء معين، هذا كله أنا بهتل همه كتير يعني صراحة. هلأ كيف بوفق فيهم؟ في ضغوطات مادية كتيرة وكبيرة كمان، ما يعني ما بنكرها هيدا، في ضغوطات مادية وكبيرة، وممكن أنا يعني وصلت لحالة أني ممكن الدين أو أنه أولادي شوي يساعدون، بس لا في ضغوطات مادية كبيرة لأن أنا ما عم بقدر عليها أصلا يعني أنا شو معاشي، فأنا أيوة الوضع كمان هون صعب، نحنا بكمان هذا غلاء المعيشة اللي هون اللي صارت بسيدني، وغلاء كمان البنزين المواصلات لأنه كمان هون أثر عليها عالميا ما بيقرمز مش بس على لبنان.
14: نعم.
15: بس أنا بقول أنا هون يعني ببلد مثل أستراليا أو بسيدني ممكن أنا أدبر أموري من هون ومن هون، بس هناك بلبنان ما فيهني أدبر أمورهم بأي شيء لأنه كل الأبواب مسكرة عليهم.
16: أستاذة سو، تحدثتي عن القلق اللي يمنعك أحيانا من النوم، القلق اللي يضيف عليك ضغط توتر، كيف تجدين الراحة مع كل هذه الضغوطات؟ كيف تتصرفين؟
15: للحقيقة هو ما في راحة طالما الأهل والأحباب بضائقة، ما بدي لك بس مادية، ضائقة نفسية وبدنية وجسدية، ضائقة البلد كلها. يعني أنا كوطن كلبنان ما فيني أنا أكون مرتاحة إذا بلدي موجوع، يعني هلأ احتنزل دمعتي حصدقيني.
16: اعذريني أستاذة سوء أنه دا أقلب عليك المواجع والألم، لكن أنا بشكرك لأنه دا تشاركينا التجربة تفضفضين يمكن شوي هيك تعطين استراحة وراحة لنفسك، وكمان أيضا تشرحين الظروف اللي يعيشوها أهلك وأقاربك بجنوب اللبناني.
15: والله أنا اللي بتشكرك أنك كنت أعطيني الفرصة أن أنا أعبر على جواتي، طلع الوجع لبرا، طلع الوجع لحتى غيري يسمعه، حتى غيري أنه يحس فيه، حتى غيري يعرف لبنان قدي موجوع عم ينزف، صلوا فترة عم ينزف. بلدي موجوع مش بس أهلي وقرايبي، بلدي كله موجوع وعم ينزف، أنا ما فيني يكون مرتاحة. بحاول أحيانا أن أرفع عن نفسي بأمور معينة، بس لما برجع أنا بعقلي للحقيقة الصادمة اللي هي أنا ما فيني أضحك، إن أنا مرات بستكتر الضحكة على نفسي إن أنا ما فيني أضحك لأنه بلدي موجوع، بلدي عم يبكي، بلدي مش مرتاح، ما فيني أنا أكون مبسوطة. فهذا الشيء كتير عم يزعجني أنا، إن حتى لو بدي حاول أطلع أنا من هالحياة أو من هالظروف هيدا أو إني أنسى شوي، يعني بحاول بس برجع كمان لنفس الموال، إنه أنا في شيء أهم من أنا أكون مبسوطة أو من أهم إني أنا أكون عم بفرح، في شيء لازم أنا أشتغل عليه أكتر أكتر، إن أنا حاول ساعد هيدا البلد أو ساعد أهل الجنوب أو ساعد الأهل أو ساعد هيدا العيلة. أنا بلاقي راحتي أكتر إن أنا أكون جنب الناس وجنب البلد وجنب الأرض الجنوب، أنا بشوف راحتي هيك أكتر. بالعكس أنا بسعادة تامة لما أنا بحس إنه أنا عملت شيء للبلد.
16: كثير حلو كلامك، وشو اللي يمنحك الأمل ويشجعك على مواصلة تقديم الدعم لعائلتك رغم كل هذه التحديات والظروف الصعبة الجسدية والنفسية والمادية؟ لبنان وأيضا الوضع الغلاء بكل مكان بالعالم وبالأخص بمدينة سيدني.
15: صح والله الأمل دائما موجود، الأمل دائما موجود، أنا ما بفقد الأمل أبدا، وإن شاء الله إن شاء الله، يعني أنا بالعكس أنا عم بعطي أمل للآخرين أنه رح تفرج وإن شاء الله كله رح يرجع لبيته وكله رح يرجع لأرضه وكله رح يحضن شجر الزيتون اللي هو إله. بحاول صبر حالي إنه في أمل بس مش أكتر من هيك، ما فيني أطمح أكتر من هيك، في أمل وإن شاء الله جاي والفرج قريب.
16: أنا جدا أشكر حضرتك السيدة سو بدر الدين، ناشطة اجتماعية أسترالية من أصول لبنانية، شكرا على وقتك معنا اليوم، ونتمنى لك كل التوفيق بمساعدتك لأهلك بلبنان وأيضا أن تعيشين ظروف جيدة هنا بسيدني.
15: الله يسلمك ويخليك، لذلك أنا بحب أن أعمل نشاطات تلقي الضوء على هيدي الأرض، تلقي الضوء على ضيعة كفركلة اللي هي عانت كتير، فأنا مش هناك حبيت أني ألقي الضوء على ضيعة كفركلة اللي هي أنا منها، هي ضيعتي الأبية الصامدة، وأنا يعني تعلق فيها ما إجا من وهم، تعلق فيها إجا من دافع قوي، دافع وطني، وكمان أنا يعني بحب ألقي الضوء أنه هيدي الضيعة بالذات يعني هي مش بس ضيعة صغيرة، هي كمدينة شبه كمدينة لأنها كتير متطورة فيها كتير يعني أشياء بتوحي لهي الحضارة اللي هي فيها كمان، وهيدا كله رح يروح مهب الريح. أنا ما بدي يروح مهب الريح، أنا بالعكس أنا بدي رجع التاريخ لإله، بدي رجع اسمها للذاكرة وتكون هي موجودة دائما كبصمة بالتاريخ.
17: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
18: We'll be right back.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
18: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
13: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
18: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
19: ألون أستراليا، القطب الشمالي، إنه الاختبار الأقصى للبقاء على قيد الحياة، متوفر مع ترجمة للغة العربية. ألون أستراليا الآن على منصة SBS On Demand.
2: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من أب ستور.
1: الأسبوع الذي انقضى.
17: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
7: كأس العالم في دقيقة. تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد واحدة من أكبر الجوائز المالية في تاريخ كرة القدم؟ إجمالي الجوائز يصل إلى 727 مليون دولار بزيادة تقارب 50% عن النسخة السابقة، وسيحصل كل منتخب مشارك على 10 ملايين دولار تقريبا قبل بداية البطولة. أما على مستوى النتائج فإن الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 29 مليون دولار. حتى المنتخبات التي لا تتجاوز الأدوار الأولى ستضمن مكافآت مالية، ما يجعل المشاركة في المونديال حدثاً رياضياً واقتصادياً ضخماً في آن واحد. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أهلا بجميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. في خبر آخر، تشير نتائج تقرير فليندرز ويكت بروبلمز ريبورت لعام 2026 إلى أن الأستراليين ما زالوا يشعرون بالرضا عن حياتهم بشكل عام، لكنهم أصبحوا أقل تفاؤلا بالمستقبل. ويأتي ارتفاع تكاليف المعيشة في صدارة المخاوف، يليه ارتفاع أسعار المساكن وصعوبة امتلاك منزل، ثم قضايا الجريمة والسلامة والحصول على الرعاية الصحية والتغير المناخي. ويكشف التقرير أن الضغوط الاقتصادية تؤثر بشكل أكبر على أبناء جيلي الألفية والجيل إكس، الذين يواجهون في الوقت نفسه أعباء الإيجارات أو القروض العقارية وتكاليف تربية الأطفال. كما أظهر أن نظرة الأستراليين إلى المستقبل تختلف بين الولايات. سجلت ولاية غرب أستراليا أعلى مستويات التفاؤل، بينما كانت ولاية فيكتوريا الأقل تفاؤلاً. ونبقى ضمن المدن الأسترالية في التقرير الذي سنستمع إليه الآن.
20: في المناطق الإقليمية من أستراليا يمكن للظواهر الجوية المتطرفة ونقص التمويل أن يوجها ضربة قاسية للبلدات الصغيرة، لكن في ياكانداندا وهي بلدة صغيرة تقع في شمال شرق ولاية فيكتوريا، ساهم قرار محفوف بالمخاطر اتخذ قبل أكثر من 20 عام في جعلها أكثر قدرة على مواجهة هذين التحديين.
21: I never ever thought I would thank Donald Trump for anything. In my wildest dreams.
20: لطالما ارتبطت حياة راسل كولز بالسيارات.
21: When you go through Yakandanda, there's the bottom garage. It's called Yakandanda Motors. That's what it used to be called. And that was my garage for many years. And before that, it was my father's garage. So I grew up looking after agricultural equipment, fixing cars, trucks out the front that would break down on the way to market with cows inside pissing on me while I was under the truck and whatnot. So that has been where I came from.
20: وبعد أن افتتح مشروعه الخاص في مدينة وودونغا خلال التسعينيات القرن الماضي، أمضى نحو 3 عقود في استيراد وبيع السيارات اليابانية الرياضية عالية الأداء.
21: I've always enjoyed that, but once I got out of importing from Japan, that was it. I didn't want anything more to do with cars.
20: لكن بعد أن قرر التقاعد، غير أحد أبناء المجتمع المحلي مسار حياته، واليوم يدير راسل مشروعاً جديداً لبيع السيارات الكهربائية، فيما تواصل بلدته مسيرتها نحو الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة. ولفهم قصته وقصة المجتمع الذي ساهم في تشكيلها، لابد من العودة إلى عدة عقود مضت.
21: When I was growing up, there were a lot of empty shops in here. It was a bit of a sleepy old town. Like, I could kick the footy up the main street and not be worried about being hit by a truck. So yeah, it's just, I don't know, one of those places that's pretty special to be here.
20: ولد ماكس هورفات في ياكان داندا أو ياك كما يسميها السكان المحليون. وفي عام 2002 غيرت لافتة وضعت على باب أحد المتاجر في البلدة كل شيء.
21: The original servo in town, which was owned by Jack Holden, he was going to close it down. It just wasn't viable for him anymore. So he put a notice on the window of the servo saying it's going to be closed in 10 days, which was a bit of a shock to some people.
20: في ذلك الوقت كانت البلدات الصغيرة في مختلف أنحاء أستراليا تشهد نزوحا للسكان.
21: We took that for granted. And it's not going to be there anymore. And so a few people thought, oh, this is not good for the town, especially when you look at what was happening. I think there was a report came out in 1998 that in the previous decade, 30% of the small towns in Australia had a decline in population. So the towns were dying.
20: فقدان خدمة أساسية مثل محطة الوقود يعني بالنسبة إلى الكثير من البلدات الصغيرة بداية هجرة السكان منها.
21: And then it's a real battle to keep the town going. So there were a few people. Phil Newman is one of them, and that was him walking around there before. Said, "What are we going to do?"
20: عندها اجتمع 7 من أبناء البلدة وأسسوا شركة تنمية مجتمع ياكان داندا المعروفة اختصارا بـ YCDCO لشراء محطة وقود وفتحوا باب المساهمة أمام أبناء المجتمع المحلي. لكن المهمة لم تكن سهلة إذ انتقلت المحطة بين مواقع مختلفة وعملت لفترات بخسائر واعتمدت في مسارها على جهود المتطوعين.
21: To find the money that was required without having anything is really difficult. You might have GoFundMe and those sorts of things now, but back then none of that was around. You had to get the community involved to make it happen. And being the community that it is, most people said, yeah, well, that's worth doing. Let's do it.
20: كان جمع الأموال اللازمة من دون أي موارد متاحة أمراً بالغ الصعوبة، فاليوم قد تلجأ إلى منصات مثل GoFundMe وغيرها، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، لذلك كان لابد من إشراك المجتمع المحلي لإنجاح الفكرة، وبطبيعة الحال قال معظم السكان نعم، هذا يستحق المحاولة، فلنقم به. واليوم يشغل ماكس عضوية مجلس إدارة شركة تنمية مجتمع ياكان داندا، ولم تعد محطة الوقود خاطرة على الاستمرار تجاريا فحسب، بل أصبحت تحقق أرباحا أيضا. ومع وجود مئات المساهمين من أبناء البلدة، تعاد جميع الأرباح إما مباشرة إلى المجتمع المحلي أو تستخدم في تمويل منح لمشروعات مجتمعية مثل الأندية الرياضية والمرفق الصحي. ومن خلال امتلاك المحطة يحرص مجلس الإدارة على إبقاء الأسعار منخفضة، وبدلا من بيع السجائر والوجبات الخفيفة كما هو الحال في معظم محطات الوقود، توفر المحطة مستلزمات البناء والمعدات والاحتياجات الزراعية. ورغم استمرار تأثرها بتحديات إمدادات الوقود، يقول ماكس إن المحطة تمكنت من الحفاظ على مخزونها حتى عندما نفذ الوقود في بلدات إقليمية أخرى.
21: We actually didn't run out of fuel here and we can't do anything about the terminal gate price. That's totally out of our control. So prices went up, but in March we had the record month ever. And we did have to sort of ration the supplies a bit. But I think there was only one night where we ran out of diesel. But apart from that, we didn't run out.
20: وتغطي ألواح الطاقة الشمسية سقف المحطة، كما أنها مزودة ببطارية لتخزين الطاقة، ما يساعد على خفض الانبعاثات وتقليل تكاليف التشغيل، وبالتالي إعادة استثمار المزيد من الأموال في خدمة المجتمع. ورغم أن أرباحها تأتي من بيع الوقود والمستلزمات، فإنها تمتلك أيضا محطة لشحن السيارات الكهربائية في البلدة.
21: Can I lean?
0: Oh yeah. Anyway.
21: Yeah, good. What I do best. Gojo hockey.
20: أما راسل كلوز فيدير اليوم مشروعاً لبيع السيارات الكهربائية المستعملة يحمل اسم كيلو وات كارز، ويبيع السيارات من ياكانداندا وصولاً إلى داروين بالتعاون مع ابنه كام وأحد أبناء البلدة مات. ويقول إنه بعدما كان على وشك التقاعد نهائياً دفعه حدث شهدته البلدة إلى إعادة النظر في قراره.
21: Then Matt Grogan, one of the partners in the company, just kept that man at me for nearly a year to start importing out of Japan again. And we met at one of the openings of a battery in Yakandanda up at Ben Gilbert's. You know, there's a community-owned battery there. And I sort of got home after that and thought, oh God. We, particularly the older generation, have got to do something. We've just taken so much, and it's time to start giving back a bit. So I rang Matt up and just said, look, let's do it. I'm not here to record a guilt trip for the older generation. You know, that's not what I'm saying, but I think particularly when you've got kids and they point things out, which you would often miss, you know, when they start doing that, you start reflecting and thinking, yeah, we had pretty good times, and the times were fun, and you know, it all just seemed normal. But there comes a time where you think, ah, we took a lot, so it's time to start giving back and hopefully preserve something for the future generations, you know, and hope it's not going to be too late. So there has been an awakening.
20: وبالنسبة لراسل كان الدافع للتحول إلى السيارات الكهربائية واضحاً.
21: I realized this the other day too, that you know, I want it to be for future generations, but I want it to be for the fish and the birds and you know, all the animals and the bugs and the insects. You know, our fish are dying because the oceans are warming. We've just got this swathe of destruction around us, and it's time to try and address it.
20: ويقول راسل إنه أدرك مؤخرا أن الأمر لا يتعلق فقط بالأجيال القادمة، بل أيضا بحماية الأسماك والطيور وجميع الحيوانات والكائنات الحية، فارتفاع حرارة المحيطات يؤدي إلى نفوق الأسماك، فيما تتسع رقعة الدمار من حولنا، وقد حان الوقت لمحاولة التصدي لذلك. ورغم هذه الدوافع يؤكد راسل أن التحول من سيارات البنزين والديزل إلى السيارات الكهربائية لا ينبغي أن يكون قضية أيديولوجية.
21: By owning an EV, you're not missing out on anything. You know, the performance is phenomenal. The cost of ownership is great. And when they challenge me about this or that, I can challenge them straight back about the costs of fixing their diesel engine, because I know how much they cost. You know, and it's not just a couple of thousands. It's so expensive to repair a lot of that new stuff, because they'll always challenge me, what about the battery? You've got to replace them every few years, because that's been the dialogue they hear, you know, from various news outlets, whereas now batteries in these are basically life of vehicle.
20: وفي حين تسببت أزمة الوقود الأخيرة بخسائر كبيرة لكثير من الشركات، يرى راسل أنها عززت الحجج المؤيدة للتحول إلى السيارات الكهربائية.
21: I can't go and stop the fossil fuel industry, even though Donald Trump's doing a good job of it at the moment. But, you know, I've just got to do the best I can. What do I say here?
0: Yeah,
21: like, and just be careful where you, you know, I trust you guys. But the point is, I never, ever thought I would thank Donald Trump for anything. In my wildest dreams. And he's promoted electrification, bang, like that, you know. I just sold so many cars after the first month of the invasion. So many. I could not get, and I'm still struggling to get stock now. You know, the price of second-hand ones has just gone up, and everybody wants them, and it's all because of Donald.
20: وفي عام 2008 انتقل مات تشارلز جونز إلى ياكانداندا، حيث يعيش في منزل بناه بنفسه باستخدام الطين وقش القمح.
4: The beauty of a straw is that it's really deep walls, so super insulative. It's a waste product. And ultimately, it's organic, so it would compost down and be, you know, used however. So all of those attributes add up well, and it kind of lends itself well to unskilled builders. I'm not a builder at all, because it's quite forgiving. You've got a deep wall. You can make mistakes and fix it relatively easily. And my mum lived in Yakandanda, which was about 30 k's from where I grew up. And so it was really just, she died and we were looking for somewhere nice to live. And so bought this house and, or bought the property and built this house.
20: وفي عام 2002 عندما واجهت ياكنداندا تغييرات خارجة عن إرادتها رفض سكانها أن يقفوا مكتوفي الأيدي وفي عام 2013 أصدر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تقريرا بارزا خلص بنسبة يقين بلغت 95% إلى أن النشاط البشري هو السبب الرئيسي لظاهرة الاحترار العالمي في العقود الأخيرة وبفضل خلفيته في علم البيئة والتعليم في الهواء الطلق كان مات يرى أن تغييرا آخر يلوح في الأفق.
4: The fossil fuel industry makes a lot of money out of doing what they do, and so they're very skilled at adding misunderstanding and confusion and anger to what should be a really smart, logical next step. And it's hard, it can be really hard, and you don't need to go very far in a community. Country community to find deep upset an understandable upset about you know somebody's proposed a solar farm or a battery or a wind farm or a transmission line and it's understandable because change is hard but equally I think that we have to change and we have to change because of climate change.
20: لذلك طرح مات وعدد من أبناء البلدة مشروعاً جديداً على المجتمع وعلى أمل أن يضع يوماً حداً لاعتماد البلدة على الوقود الأحفوري.
4: So the council in March 2014 ran community information evening and fortunately there was some amazing examples around Australia and around the world of communities that were doing some good thinking about well, what do you need to do to localise electricity and to move on to the kind of next phase knowing that the fossil fuel industry is in a sunset, you know, making a lot of noise but in a sunset phase.
20: وبالنسبة للمناطق الواقعة على أطراف شبكات الكهرباء فإن تزايد الظواهر الجوية المتطرفة يعني مزيدا من الانقطاعات الكهربائية وظروفا أكثر صعوبة للمزارعين ورغم أن إنشاء مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة لم يكن خيارا عمليا في ياكنداندا فإن السكان كانوا مصممين على اتخاذ خطوة ما ومن هنا تأسست مبادرة Totally Renewable ياكنداندا أو TRY بدعم مالي من محطة الوقود واضع هدفا طموحا يتمثل في تشغيل البلدة بالكامل بالطاقة المتجددة.
4: And instead the focus turned to what can you do on individual rooftops and small installations. And I suppose that finding was really foundational in what we've gone on to do with Totally Renewable ياكنداندا. So let's keep it hyper-focused, rooftop by rooftop, individual needs by individual needs.
20: وعلى مدى أكثر من 10 سنوات تولى مات رئاسة المبادرة وبعد 12 عاما على تأسيسها باتت البلدة تمتلك بطاريتين مجتمعيتين كبيرتين فيما زودت نحو 70% من أسطح المنازل بالألواح الشمسية.
4: It means that the community building has, can spend much less on electricity. They then have their own power system which is decarbonising their power supply and in the instances where batteries are added they've got the capability of running through outages. And so that becomes increasingly relevant when we get extremes in weather, obviously, and perhaps that's emergencies as well, because it means that people will lose power in their home because the network is so vulnerable to extremes in weather. And consequently, they can come somewhere and cook and catch up with friends and have a cup of tea and go to the toilet, all of those things that when you live out in the country and you lose power, you lose water, you lose heating and cooling, you know, and it happens more often than would be ideal.
20: ومن خلال إبقاء قطاع الطاقة في أيدي أبناء المجتمع أثبتت ياكنداندا أن سكان المناطق الإقليمية ليسوا مضطرين إلى الاكتفاء بدور المتلقين لمشروعات الطاقة فالأسر التي تعتمد على الألواح الشمسية فوق أسطح منازلها لا تكتفي بخفض الانبعاثات وتقليل فواتير الكهرباء بل تستطيع أيضا ضخ الكهرباء الفائضة إلى الشبكة وتحقيق دخل من تعرفة تغذية الشبكة ورغم أن التغيير ليس سهلا يرى مات أن استعداد المجتمع للتكيف هو ما منح البلدة قوتها.
4: It's a powerful exemplar in ياكنداندا to ياكنداندا people that if you have an issue and then you focus on it and set a goal then you can resolve it and so the petrol station is an energy company, it's community owned, it returns dividends, it's kept the fuel supply alive in the town. A really powerful example of what we've just picked up and used but done it with electricity.
20: أعدت هذا التقرير سيدني لانغ لـ SBS News وريان برهوم لـ SBS عربي.
7: أعزائي، وقفة غنائية نعود بعدها مع أهم تقارير وإصدارات ولقاءات إس بي إس عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي معي أنا سناء وهيبة.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: الثانية مع حالة الطقس في أستراليا. سيدني 18 درجة ومشمس 13 درجة وغائم جزئيا. في كانبرا 9 درجات وأمطار في هوبرت 14 درجة وغائم جزئيا. في ملبورن 16 درجة واحتمال تساقط أمطار. في أدليد 19 درجة ومشمس إجمالا. في بيرث بريسبن 23 وغائم جزئيا و 31 ومشمس في داروين. أعزائي إليكم أبرز ما لفت الانتباه هذا الأسبوع في ملف غلاء المعيشة في أستراليا. فمنذ الأول من شهر يوليو دخلت قوانين جديدة حيز التنفيذ تستهدف الحد مما يعرف بالاستغلال السعري في قطاع السوبر ماركت، وذلك بعد شكاوى واسعة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. القوانين الجديدة تنطبق على سلسلتي كولز وولوردز، وتمنع فرض أسعار تعد مبالغا فيها بشكل كبير مقارنة بتكلفة المنتج، مع فرض غرامات قد تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي على المخالفين. لكن خبراء الاقتصاد وتجارة التجزئة يحذرون من أن هذه القوانين لن تؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار البقالة، بل قد تمنع فقط الزيادات غير المبررة مستقبلا، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو ضعف المنافسة وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. كما يرى الخبراء أن تطبيق القانون لن يكون سهلا، لأن تحديد ما إذا كان السعر مبالغا فيه يعتمد على التقييم كل حالة على حدة وليس على نسبة أو سقف سعري محدد. أما بالنسبة للمستهلكين فينصح بمقارنة الأسعار بين المتاجر والاستفادة من العروض الخاصة والإبلاغ عن أي ممارسات يشتبه بأنها غير عادلة إلى هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية. أعزائي، نتوقف الآن مع حلقة جديدة من أستراليا إكزامينز.
6: بحسب وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية، يوجد اليوم أكثر من 4 ملايين قطعة سلاح ناري مرخصة بين أفراد المجتمع في أستراليا، ويحمل نحو 930 ألف شخص تراخيص لاقتناء الأسلحة في مختلف أنحاء البلاد. وأصبحت طريقة تنظيم حيازة هذه الأسلحة محور اهتمام الحكومة الفيدرالية عقب الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة بونداي في سيدني.
7: We know that one of these terrorists held a firearm license and had 6 guns. In spite of living in the middle of Sydney's suburbs there at Bonnyrigg, there's no reason why someone in that situation needed that many guns.
6: وفي إطار الإصلاحات، أعلنت الحكومة الفيدرالية برنامجاً وطنياً لإعادة شراء الأسلحة، إلى جانب وضع حد أقصى لعدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها، وتجديد القيود على بعض أنواع الأسلحة، وتعزيز متطلبات منح التراخيص وإجراءات التحقق من الخلفية الأمنية. لكن عدداً محدوداً فقط من حكومات الولايات والأقاليم وافق على تجديد تشريعاته. في هذه الحلقة من SBS Examines نسلط الضوء على التغييرات المقترحة في قوانين الأسلحة النارية في أستراليا، ونستعرض أسباب تأييد البعض لهذه الإصلاحات ورفض آخرين لها. بعد مجزرة بورت آرثر عام 1996، اعتمدت جميع الولايات والأقاليم الأسترالية الاتفاقية الوطنية للأسلحة النارية، وفرضت الاتفاقية قيوداً على امتلاك بعض أنواع الأسلحة، وشددت أنظمة الترخيص والتسجيل والتخزين، وألزمت بأن تتم جميع عمليات بيع وشراء الأسلحة عبر تجار مرخصين.
8: A lot of people thought that in terms of firearm safety in Australia it was job done. Because we had had such a long period without a massacre, many people thought that the problem was solved. What we've seen is that the problem is not solved.

0: أليس غروندي مديرة الأبحاث في معهد أستراليا، وقد أجرى المعهد دراسة تناولت تزايد ملكية الأسلحة ولا سيما في المناطق الحضرية.
1: At the start of 2025, we found that there are over 4 million licensed firearms in Australia. And in fact, there are people who live in metropolitan Sydney who are licensed firearm owners with over 100 firearms in their house legally. They're following the law, but that's what's happening in metropolitan Sydney.
0: أما ستيفن بندل، مستشار المناصرة الأول في مؤسسة آلانا ومادلين، وهي مؤسسة خيرية تعنى بمنع العنف ضد الأطفال، وأنشئت تخليداً لذكرى طفلتين قتلتا في مجزرة بورت آرثر، فهو أيضاً منسق التحالف الأسترالي لسلامة الأسلحة.
2: There were two or three, you know, really key factors that emerged after Bondi. The Australian public realised, firstly, that there were no caps on the number of firearms someone can own. In many states now, you can still own as many guns as you like, which doesn't really meet the community safety test.
0: وأضاف أن نوعية الأسلحة المستخدمة في الهجوم أثارت بدورها مخاوف واسعة، فقد استخدمت بنادق عالية القوة تعمل بآلية السحب المستقيم، وهي تسمح بإعادة التلقيم بسرعة، ورغم أن الاتفاقية الوطنية للأسلحة النارية حظرت فعلياً الأسلحة نصف الآلية، فإنها لم تشمل هذه البنادق الحديثة التي لم تنتشر في أستراليا إلا خلال السنوات الأخيرة.
2: And they were relatively freely available to licensed firearm owners, and they were used to terrible effect at Bondi. And so there was a national cabinet agreement to reclassify those so that they weren't available to most licensed firearm owners.
0: وأكد بندل لSBS Examines أن الغالبية من مالكي الأسلحة المرخصين يلتزمون بالقانون، لكنه يرى أن تحديد سقف لعدد الأسلحة إلى جانب برنامج إعادة الشراء يمثلان إجراءين أساسيين للحد من المخاطر.
2: Police are finding that licensed firearm owners aren't securing their firearms. Yeah, not everyone, of course, but there is theft is still the major source of firearms into the black market. There's thought to be a black market importation of firearms as well. The use and possession of firearms in Australia is legally conditional upon public safety. And yet the public's not being asked what that community test is.
0: ورغم أن الحكومة الفيدرالية تدير قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالأسلحة وتشرف على الاستيراد والتصدير، فإن قوانين الأسلحة النارية تبقى من اختصاص حكومات الولايات والأقاليم، وبموجب الإصلاحات الجديدة دعمت ولايات نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وإقليم العاصمة الأسترالية معظم التعديلات، بينما أيدت ولايات وأقاليم أخرى بعض الإجراءات فقط أو طرحت بدائل خاصة بها، في حين رفض الإقليم الشمالي الإصلاحات بالكامل. وأعرب ستيفن بندل عن خيبة أمله من غياب توافق وطني.
2: We have a situation in Queensland who have the most firearms registered in any state in Australia, and they've done nothing to restrict firearms. They've made some firearm offences, you know, with greater jail time, for example, but that only really puts the ambulance at the bottom of the cliff. That doesn't do anything to restrict the availability of firearms.
0: وكانت اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي قد أصدرت تقريرها المرحلي في نيسان أبريل، متضمناً توصيتين تدعوان الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم إلى اعتماد إصلاحات موحدة على مستوى البلاد، بما في ذلك برنامج إعادة شراء الأسلحة.
3: Why are we paying the administrative price and the restrictions on our sport and pastime for something that's not our fault?
0: هذا توم كانون، الرئيس التنفيذي لجمعية الرماة الرياضيين الأسترالية، وتضم الجمعية أكثر من 220 ألف عضو، وتوفر مرافق الرماية والتأمين والخدمات التمثيلية لأعضائها. ويعارض كانون معظم التعديلات التي اقترحتها الحكومة الفيدرالية، ويرى أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراءات التدقيق الأمني بدلاً من تجديد قوانين الأسلحة.
3: Everything that the federal government is proposing, with the exception of better background checks fails to address the problem. So the federal government passed legislation in January where that facilitates better background checks and better intelligence sharing. We fully support it because no one wants terrorists to be in possession of firearms, whether legal or illegal.
0: ويؤكد أن فرض قيود إضافية على ملكية الأسلحة ليس مبرراً، لكنه يدعو إلى تجديد الرقابة على الأسلحة المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وزيادة تمويل الأبحاث المتعلقة بسلامة الأسلحة.
3: Illegal ownership of firearms, what those sources are and everything else and how we might get on top of that, and also just numbers and you know all of those background statistics being done by a credible organization like a university that can do these things in a reasoned and statistical way, then we'd be very happy for that. And it's probably time that that was done.
0: ويختتم كانون بالتأكيد أن سلامة استخدام الأسلحة تعتمد بالدرجة الأولى على التدقيق في الخلفية الأمنية والتخزين الآمن والتدريب المناسب، داعياً جميع مالكي الأسلحة إلى الالتزام بمسؤولياتهم.
3: Farmers, professional shooters, everyone like that, make sure your firearms are locked away as they're supposed to be. We're supportive of better background checks and intelligence sharing and intelligence gathering that identifies radical extremism. We'd like to see more efforts put into preventing and combating radicalization.
0: للاستماع إلى المزيد من حلقات SBS Examines يرجى زيارة sbs.com.au/examines. أعد هذه الحلقة ليرا شفيتس وقدمها لكم جورج غرام.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
7: Unscripted. Untamed, unforgettable.
8: Lord Season 4, The Arctic. Nothing can prepare you for this.
7: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
9: It's a whole new frontier.
10: Oh my God!
7: The absolutely real.
9: Cold like this can kill you.
7: Reality series.
8: It's on like Donkey Kong.
7: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
0: ويكند بالعربي
11: على SBS عربي،
0: أفضل مقتطفات الأسبوع.
12: أهلا بكم أعزائي، من أخبار المونديال ومع انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 لم تقتصر المنافسة على أرض الملعب فقط بل امتدت كذلك إلى مدرجات الجماهير وأكشاك الطعام، وتشير التقديرات إلى بيع حتى الآن نحو 300 ألف شطيرة نقانق خلال مباريات البطولة لتصبح من أكثر الأطعمة الشعبية بين المشجعين. وتكشف الأرقام عن حجم الإقبال الكبير على الأطعمة السريعة في الملاعب، حيث تجاوزت مبيعات بعض الوجبات حتى مبيعات عبوات المياه، في مشهد يعكس ارتباط كرة القدم بثقافة الطعام والاحتفالات الجماهيرية. وللتذكير يشارك في استضافة البطولة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ومن هذا الخبر سنبقى في إطار الحديث عن الملاعب وكذلك عن الفرق المشاركة في كأس العالم، وحلقة جديدة الآن من بودكاست العرب والكرة.
6: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية، من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس.
10: نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
13: في هذه اللحظة توقف نبض أكثر من 100 مليون إنسان في أم الدنيا. عاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم بفرحة طال انتظارها مع النسخة الأكبر من المونديال في تحدي القدر والزمن. أنا رامي علي وسأكون معكم في هذه الحكاية عن مصر وكأس العالم. فور أن انطلقت صافرة الحكم الغاني دانيال لاريا لتعلن ترشح مصر رسميا إلى المونديال، اهتز استاد القاهرة الدولي بالفرح بعد مشوار تصفيات وصفه الكاتب الرياضي والصحفي خالد الكيلاني بالاستثنائي.
14: مشوار مصر في التصفيات دي بالذات كان مشوار استثنائي بشكل كبير جدا. أولا هو استثنائي لأنه كان مع 2 مدربين مش مدرب واحد. المشوار بدأ مع البرتغالي روي فيتوريا الأول، وبعد كده تم استكماله مع كابتن حسام حسن. المنتخب طول هذا المشوار لم يتلقى أي هزيمة على الإطلاق، يعني مشوار بجد استثنائي، إنجاز تاريخي ما حصلش من سنين طويلة جدا. التصفيات كمان السنة دي كان ليها طريقة مختلفة، ربما تكون هي واحدة من أسهل الطرق للصعود بالنسبة لمنتخب مصر، لأن المنتخب المصري على مدار السنين اللي فاتت كان دايما بيقع في عقبة المباراة الفاصلة. يعني في البداية طريقة التصفيات السنين اللي فاتت كانت دور مجموعات، وبعد دور المجموعات أول هذه المجموعة مع أول مجموعة تانية بيلعبوا مع بعض مباراة فاصلة على مين فيهم اللي يصعد. وده طبعا راجع لعدد المنتخبات الأفريقية اللي كانت بتصعد لأنه كان أقل من السنة دي، لكن مع زيادة عدد المنتخبات اللي بتتأهل لكأس العالم أصبح الموضوع أسهل، بأن الأول في كل مجموعة بيصعد بشكل مباشر.
13: تتجه الأنظار والعيون إلى المونديال وإلى النجوم والمنتخبات الكبرى، ولكن ينسى البعض اللاعب الأبرز في هذه المنافسات وهم المشجعون، أو كما يصفهم عشاق الكرة باللاعب رقم 12.
14: كرة القدم في مصر بشكل عام لعبة ليها طابع خاص وليها حالة خاصة عند الجمهور. يعني الجمهور المصري يشبه كتير جمهور أمريكا الجنوبية، مش جمهور بيبص لكرة القدم على إنها مجرد ترفيه، لا، جمهور بيبص لكرة القدم من منطلق الانتماء التام للفريق بتاعه. الأجواء في مصر بتبقى حاجة تانية في الماتشات اللي زي دي. المشجع المصري بيبقى قاعد قدام التلفزيون في البيت في القهوة، القهاوي بتتحول استادات، بتبقى استادات، الناس كأنها في الاستاد بالظبط بتشجع المنتخب كأن اللعيبة دي سمعها. وأكيد الموضوع بينعكس طبعا، اللعيبة بتبقى عارفة ده كويس جدا، فبالتالي بيبقى أكيد وصل لهم الأمال اللي عند الجمهور، وأكيد بيحاولوا يحققوا اللي الجمهور بيحلم بيه.
13: يسيطر قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك على مقدرات اللعبة في مصر، ومعها على قلوب ملايين المشجعين الذين يعرفون أن التشجيع أكثر من مجرد انتماء.
15: تشجيع الأهلي والزمالك بيورث وبيمشي في الدم، بس أكيد بيطلع لك واحد ثوراجي في كل عيلة كده يختار الفريق المضاد عشان يبقى مختلف. يعني
16: قصة الانتماء الكروي في مصر طبعا لسه موجودة بقوة شديدة، وصعب جدا تغيير الانتماءات لان لسه الانتماءات دي موجودة، ومهما سافروا او راحوا في اي مكان بيفضل انتمائهم للفريق ده زي ما هم، وفعلا بيفضلوا يتابعوا ويتابعوا المباريات بتاعته وحتى وهم مسافرين ومتغربين. لدرجة ان ساعات لغاية دلوقتي بنشوف في استراليا ناس حتى البادجز بتاعت نادي الاهلي او نادي الزمالك على عربياتهم هنا في أستراليا.
13: ولكن عندما يلعب المنتخب تختفي انتماءات الأندية ويذوب الجميع في تشجيع مصر.
14: الشارع المصري بنسبة كبيرة طبعا مقسوم ما بين قطبين الكرة في مصر، الأهلي والزمالك، وكل مجموعة بتستميت في الدفاع عن فريقها وتشجيع فريقها. لكن دايما ماتشات المنتخب المصري بالتحديد ليها طابع خاص على الإطلاق، هي المباريات والبطولات الوحيدة اللي بتلم المصريين كلهم على فرقة واحدة. بتدوب طبعا الفروقات بتاعة الأندية والألوان، وكل الناس بتبقى مستنية أي ماتش للمنتخب علشان كله يشجع منتخب مصر فقط، لغير غير. منتخب مصر كمان ليه عند المصريين رصيد كبير جدا، خاصة بالبطولات الأفريقية الكتير اللي توج بيها في كأس الأمم. ناهيك طبعا عن فكرة إن المنتخب المصري بقاله فترة كبيرة بعيد عن الألقاب وبعيد عن الظهور القوي في البطولات الكبيرة، فبالتالي طبعا عندهم المصريين عندهم أمل كبير جدا إن المنتخب يعمل حاجة قوية في النسخة دي.
13: وعلى الرغم من ابتعاد المسافات وفرق التوقيت، إلا أن أبناء الجالية المصرية في أستراليا يعرفون معنى مشاهدة مباريات المنتخب المصري في الغربة.
17: إن حتى هنا في أستراليا لما الكوميونتي كلها تكون مع بعض وبنتفرج على نفس الماتش وبنشجع نفس الفريق والكلام ده كله بيكون إحساس رائع وحماس وشعور يعني مختلف قوي، الواحد ما بيحسوش كل أربع سنين ده إذا دخلنا كأس العالم.
18: بنصحى بقى في أستراليا للماتشات في الأوقات الغريبة عشان فرق التوقيت، بنحس إن دي حاجة بتفرحنا، وولادي مرتبطين جدا بمصر، فصوت الماتشات والتوتر بتاع البنالتيات والفرق لما مصر بتجيب جون والتجمع حوالين التلفزيون، كل دي حاجات مرتبطة عندي بمصر وبأهلي وبطفولتي. فطبيعي بقى لما أعيش في بلد بعيدة زي استراليا بحس إن تشجيع المنتخب ده بيرجعني بقى للحظات دي، خصوصا بقى في البطولات الكبيرة زي كاس العالم وأفريقيا. بحس بقى إن الوطنية اللي جوايا بتصحى كده،
19: تحس إن أنت في عالم والبلد اللي أنت عايش فيها في عالم تاني خالص. أنت لوحدك اللي متحمس، أنت لوحدك اللي قلبك بيدق، انت لوحدك اللي عايش لحظات كلها حب وحنين وسعادة وحماس وفرحة وصراخ وسامتايمز حزن واحيانا كتيرة فرح.
13: واما عن الهتاف المفضل
17: يقولوا بو بو بو بو مصر، بو بو بو بو مصر، وتلاقي بقى الناس معها الطبلة والحاجات دي كلها وكله بيهتف مع بعض.
14: أنا أعتقد إن مفيش هتاف لمنتخب مصر أشهر من كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول يا رب.
13: وهنالك لحظة وصفها المشجعون بأنها لحظة لا تنسى عندما تسمع النشيد الوطني يعزف في كأس العالم.
20: حس فخر لما بسمع صوت النشيد وهو متزاع في العالم كله والعالم كله بيتفرج عليه وبيعرف قد ايه ان مصر عظيمة.
19: في كلمتين قلبي هيوقف، ده احساسي لما وقت عزف النشيد الوطني. انت بيبقى جواك مشاعر كتيرة جدا، حنين لمصر، متحمس جدا، فخور ببلدك وفخور باسم بلدك وسط العالم كله.
18: ما بسمعه بحس ان قلبي بيدق، بيفكرني قد ايه مصر وحشين لما كنا بنحس اللعيبة دول كأنهم نازلين اول ما النشيد الوطني كده ويجيبوا الكاميرا على اللعيبة، بتحس ان كأن مصر بتحارب، مش ماتش كورة.
13: وعن اصعب لحظة في كأس العالم،
14: مباراة أوروغواي في كأس العالم 2018 دي كانت مباراة تاريخية لمنتخب مصر. المنتخب أدى أداء قوي جدا جدا جدا، دي كانت أول مرة نشوف منتخب مصر بعد 30 سنة أو 28 سنة غايب عن المونديال، فكان الناس كلها مستنية وأنا واحد منهم كنت مستني أشوف إيه اللي هيحصل، وكنا خايفين من الماتش ده تحديدا لأن منتخب أوروغواي كان يعتبر الأقوى في المجموعة طبعا. فالأداء الكبير اللي منتخب مصر عمله في المباراة دي رغم النتيجة في الآخر، لكن هو قدم أداء قوي جدا جدا يقول لك إن المنتخب ده هيعمل حاجة في البطولة.
13: وفي مصر بالتحديد يحظى كأس العالم بمتابعة واهتمام غير عادي، إلى درجة تدفع البعض عندما يقوم بإنجاز أمر كبير في حياته الخاصة إلى تشبيهه بالفوز بكأس العالم.
14: كأس العالم ده هو أهم بطولة يعني في كل الألعاب، مش في كرة القدم، يعني مفيش، أنا أراهن لو في أي بطولة في الدنيا أهم من كأس العالم لكرة القدم على وجه الأرض، حتى في الدول اللي كرة القدم مش اللعبة الشعبية الأولى فيها، لأن كأس العالم مشوارها طويل، مشوارها شاق جدا جدا، أنت بتلعب طول السنة، طول السنة إيه؟ لا، إحنا بنتكلم في طول أربع سنين، أنت على مدار أربع سنين بتقعد تلعب تصفيات عشان بس توصل للشهر اللي هتلعب فيه البطولة دي، عشان كده دايما لازم تكون هي طبعا المثال لأصعب شيء في الدنيا.
13: وعلى بعد آلاف الكيلومترات ومن قلب أستراليا يجمع المنتخب المصري أبناء الجالية على هدف واحد.
17: كأس العالم هنا في أستراليا أهم حاجة فيه إن بتجمع كل الأعمار، فاللي هو الرجالة الكبار، الشباب، العيال الصغيرة، كل الناس بتحب الكورة، فدي حاجة بتجمعنا كلنا وبتخلينا كلنا نتكلم على توبيك واحد بس اللي هو كأس العالم ومصر.
3: فلما المنتخب بيوصل لكأس العالم ويؤدي أداء كويس ويكون قد المسؤولية ويرفع رؤوسنا أكيد طبعا
20: بتلم الشعب المصري مهما كان بقى في اي حته في العالم، في ايطاليا، في استراليا، في امريكا، تحس المصريين كده جم مره واحده بيتكلموا على المنتخب. مثلا هنا في استراليا اللمه مش هتكون على الفرجه قد ما هي تكون على قد ان احنا بنحب نتكلم على مصر، لان مثلا هنا انت عندك الماتش ممكن تكون 5 الصبح 6 الصبح، فيكون في شغل ويكون في جامعه، مش هينفع نتفرج على الماتش، ولكن لما نيجي نتلم هنتفرج على الهايلايتس ونتفرج ونتكلم على قد ايه مصر عملت كويس، وهنقول يا لو عملنا كذا هنكون كويسين جدا وهنكون مبسوطين جدا ان احنا نتكلم عن مصر.
18: يعني الغربة أوقات بتخلي الإنسان يحس إنه بعيد عن كل حاجة شبهه، كل حاجة شكلت شخصيته، بعيد عن أهله، بعيد عن الشوارع، بعيد عن التفاصيل الصغيرة اللي متعود عليها. الغريب بقى إن ماتش زي ماتش منتخب مصر في كأس العالم ممكن للحظات قليلة 90 دقيقة يقلل الإحساس ده شوية. يعني أول ما بيبدأ بقى الماتش وتسمع النشيد الوطني وصوت المعلق المصري، فجأة بتحس إن جزء منك كده رجع البيت تاني. تلاقي بقى المصريين هنا في استراليا وقت الماتش بتحس ان هم كده بيكلموا نفس اللغة، عندهم نفس الحماس، عندهم نفس الهتافات. الكرة بتجمعنا، فأنا بحس ان هي أكتر شوية من رياضة، هو معنى وإحساس وانتماء.
13: تتنافس المنتخبات على كأس واحد، ويتألق اللاعبون والمدربون في استعراض مهاراتهم الفنية والتكتيكية، ولكن يظل العامل الأهم والمحرك الحقيقي للساحرة المستديرة هم الجمهور والمشجعين والذين بدأت اللعبة معهم ومن أجلهم، ولهم منا كل التحية والاحترام.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
2: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
3: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
1: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
2: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
1: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement. من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: Weekend بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
5: في حلقة جديدة من بودكاست نغمات، وفي عالم تتقاطع فيه الأصالة مع الحداثة، يبرز اسم كاميل فغالي كأحد الموسيقيين الذين نجحوا في بناء جسر بين الموسيقى العربية الكلاسيكية والإلكترونية المعاصرة. عازف متعدد الآلات، يتقن القانون والناي والمزمار، ويستعين أيضا بالمؤثرات الإلكترونية ليقدم تجربة موسيقية مختلفة تجمع بين روح المقام العربي وإيقاعات العصر. أمضى سنوات في مؤسسات متخصصة بالموسيقى، لكنه يتواجد اليوم في مدينة ملبورن الأسترالية. يسرني أنا سناء وهيب أن أستضيف العازف كميل فغالي. أهلين كميل.
6: مرحبا، شكرا لأن استضفتوني.
5: يا هلا بكميل. كميل، أول شيء خلينا نعرف مين هو كميل.
6: أكيد أنا ربيت ببيروت لبنان، وجيت على أستراليا من 8 سنين، 2019. وأنا بالأصل درست الإخراج، يعني كنت قريب أكثر من السينما والتصوير، بس السينما أول شيء هو دفعني أنعجب بالموسيقى. يعني أول شيء حبيت أتخصص بالموسيقى للأفلام، بس حسيت يعني في كذا شغلة صارت في حياتي دفعتني أكثر للموسيقى. منهم يعني أول شغل اشتغلته بلبنان هو من بعد ما تخرجت، هو بمؤسسة أمار لبنان، وكان يعني كان شغلي بوقتها الأرشبة، لأنه تخصصي كان يسمح لي إنه سجل، يعني تعلمت كيف سجل يعني حافظ على تسجيلات. فهذا بس هيدا الشغل اللي عمله إنه كتير يعني من وراه كتير تسمعت على تسجيلات قديمة. كمان ورا هالشغل كتير عشرت ناس يعني عندهم دكتوراه بالموسيقى، فالناس كتير فاهمة بالموسيقى، وحسيت علمت كثير من الموسيقى التقليدية العربية من خلاله. وكان في كثير يعني مواضيع عن تطورها، لأنه يعني في كثير من هالناس كانوا عم بيعملوا مثل بحث عن إنه كيف فينا نطور الموسيقى العربية من دون ما نستوحي من الغرب، يعني إنه كيف فينا تطورها من الداخل. هذا الشيء كثير أثر على تفكير الموسيقى، يعني كيف صرت شوف الموسيقى. ومن وقتها حسيت إنه يعني من وقتها حسيت حبيت أتخصص على آلة الناي والقانون، كمان لأنه الآلتين كتير مختلفين عن بعض. وهذا الشيء يعني هذا كان بداية مسيرة الموسيقية.
5: كتير حلو إن ندرس الإخراج، ممتاز، وإن نتعامل مع الموسيقيين ومع الدكاترة في الموسيقى أو جهابدة الموسيقى ما بيخليش من الإنسان موسيقي أو عازف كميل. لكن كميل أنت بتعزف على كثير من الآلات، وين تعلمت الموسيقى؟
6: تعلمت الموسيقى يعني أول شيء لحالي، بلشت لحالي. بس هي بعدين يعني ضمن هيدا البحث كنا عم نحكي عنه، هي الموسيقى العربية كيف مفروض إنه الواحد يتعلمها، لأنه هي تقليديا هي هيدا فن شبهي يعلم من استاذ لتلميذ. وحبيت يعني أنا كان حظي حلو أن تعرفت على كتير ناس كتير بيفهموا بالموسيقى، فطلبت منهم هن يعلموني يعني شخصيا، وحسيت هذا الشيء كثير استفدت منه. لأنه أوقات هيدا هالموسيقى التراثية لما يعلموها بطريقة أكاديمية بتخسر شوي طبع التقليدي وطبع الارتجالي. فمش هناك يعني الناس اللي أثروا علي مثلا في غسان صحاب، هو عازف قانون بلبنان، كمان بلال بيطار، وكمان يعني مدير المؤسسة كان مصطفى سعيد يلي هو عازف عود ويعني مطرب كثير ناجح كمان. وحسيت أنه كثير أثروا على فني وعلى كيف أنا بشوف الموسيقى، خاصة الموسيقى التقليدية.
5: كميل، عشت أنت في أكثر من بلد وأكثر من ثقافة، وتعلمت من هون وهناك، وكذلك تعلمت الإخراج والموسيقى. كيف أثرت كذلك هذه التنقلات على هويتك الموسيقية أقصد هنا؟
6: طبعاً هي يعني حسيت هذا الشيء قربني أكثر من ثقافتي، خاصة لأنه عشت أول بلد سافرت عليه وعشت فيه هو عشت بتشيك بأوروبا، وهنيك شفت إنه تقدير الناس اللي عندها لثقافتها وللموسيقى الكلاسيكية اللي عندهم وغير أنواع الموسيقى. فلما رجعت على لبنان صرت أقول لحالي إنه ليه نحنا، يعني حسيت بلبنان ما عنا هيدا الفخر الفني، خاصة لما شي يرجع للموسيقى الكلاسيكية، يعني حسيت ما عنا هيدا الفخر. يعني حسيت انه في جزء منا اوقات كتير بجرب بيقلد الغرب، فحسيت انه هيدا الشيء خلاني اكثر يعني انعجب بثقافتي، لانه الواحد لما يسافر بيصير يقدر اكثر الشيء اللي عنده اياه، وهيدا الشيء كثير اثر علي. بس كمان بنفس الوقت يعني هيدا جهة يعني، بس في جهة اخرى اللي هي انه شفت الناس كمان كيف عم تعمل موسيقى بطرق مختلفة كمان، يعني مثل هو الموسيقى الإلكترونية. فحبيت وصرت فكر يعني صرت جرب صالح يعني مثل إذا بدك فلسفة الموسيقية اللي حكيت عنها باستعمال التكنولوجيا، وهي فعلا مثلا تاريخيا حتى موسيقتنا العربية مثلا دخول الكمان على هيدي الموسيقى، دخول الكمان يعني ما دخلوا لأنه جربوا يقلدوا الغرب، بس هي آلة بالنهاية ما إلا دساتين، فتقدر تأدي المقام بالطريقة التقليدية. عندنا كتير أدوات نقدر نصنع فيها موسيقى كمان يعني بتعتمد على التكنولوجيا، وكمان تقدر تأدي المقام بالطريقة التقليدية. فانفتحت على هالفكرة وإنه كيف فينا نستعمل التكنولوجيا بطريقة تقدر تخدم الثقافة.
5: نعم، وانت حضرتك بتحكي كميل عم تستعمل يعني كشاب ومجموعة من الشباب، عم بشوف كلمة مقام كذلك سلطنة، كلمات ممكن سمعناها مع جهابدة الفن، سمعناها مع الست أم كلثوم، مع محمد عبد الوهاب وغيرهم من الفنانين اللي بنحبهم من عالمنا العربي. كميل، كيف بتفسر انت المقام بشكل مبسط للناس اللي بيسمعوك الآن؟
6: هو المقام في يعني بالموسيقى في عنا مقام وفي عنا السلم، وفي كتير ناس بيضيعوا بيناتهم. السلم هو يعني مثل ما عنا مثلا بالموسيقى الغربية عنا الميجر والماينر، يعني مثلا واحدة بتكون حزينة واحدة فرحة، بينما المقام في له قواعد مختلفة. يعني السلم هو جزء من مواصفات المقام، بس كمان في شيء مثلا اسمه السير، يلي هيدا الشيء منلاقيه يعني بالفن المقامي ما منلاقيه بغير قانون، يلي هو كيف عم نستخدم هيدا اللحن. يعني هاللحن عم ببلش يعني بطريقة يعني عم ببلش بالأوج دغري يعني من فوق يعني عم بلش بطريقة كتير حماسية وبيرجع بيهبط لتحت، أو عم نبلش من تحت إنه بطريقة كتير هادية وعم نرجع نطلع لفوق. يعني هي شوي مثل فن سردة، يعني تقريبا كأنه واحد عم بيكتب قصة بس من خلال النغمات الموسيقية. وهيدا هول الأشياء اللي عن جد بيميزوا المقام عن سلم بنلاقيها بغير ثقافات، وهيدا الفن اللي عن جد بده خبرة.
5: طيب كميل، أنت بتحكيلي عن المقام وبتحكيلي عن كذلك الآلات الجديدة والآلات القديمة، وبحس إنه هناك جام من الآلات ومن الألحان عندك أنت، لكن خلينا نروح لحفلاتك هنا بأستراليا والفرقة نفسها اللي بها العديد من الموسيقيين. احكينا على هالفرقة، كيف عملت هالفرقة، شو هم الآلات اللي قلت لا لازم يكونوا في هالفرقة لأقدم موسيقى عربية وغربية in the same time، أو كيف ما بتوصفها أنت الجام؟
6: لا، هي في كذا مشروع، يعني يعني المشروع سلطنة هو مختلف عن الجام. الجام هو أكثر يعني الشيء المبدأ تبعه more community، يعني إنه هي مبادرة نخلي الناس تجتمع مع بعضها ونعيش أجواء مثل ما منعيش إنه ببلادنا، يعني نلعب موسيقى ويعني بشجع الكل مهما كانت قالته إنه نلعب سوا، لأنه يعني بالجام يعني بحب إنه الكل يكون له دور، يعني بحب كل ما يفتح أكثر على الموضوع. بس كمان يعني كل مشروع شكل، يعني مثلا مشروع سلطنة بحب يكون أكثر تقليدي وأكثر يعني فصيح مثل ما بنقول. ايه، ويعني كل مشروع بشتغل عليه بحب يكون له مثل يعني رسالة عم بيوصله. مثلا في مشروع بلشته هو الطربيت، هو تقريبا اول مشروع بلشته،
5: نعم،
6: اللي هو مشروع الالكتروني. مثلا هي الهدف هالمشروع انه التجارب، يعني انه كيف نلعب موسيقى مقامية بس نحن عم نستخدم حتى آلات الكترونية، يعني حتى احيانا بنستعمل الكمبيوتر كآلة. فهون يعني الآلات طبعا حيختلفوا من انه مشروع مثل سلطنة اللي هو العكس تماما، اللي هو مشروع موسيقى كلاسيكية، يعني حتى مركز على المقطوعات تبع القرن 18 وال 19. يعني فهيك كل مشروع له، ويعني السبب ليه هالقد عندنا مشاريع مختلفة كمان تنفرج قديه غنية ثقافتنا، يعني في بكذا مجال نقدر نعبر عن ثقافتنا بالموسيقى، يعني من خلال اشياء اكثر تقليديه وان الناس تقعد وبتتسمع، واشياء اوقات وان الناس ترقص وبتغني، اوقات لما كلنا عم نكون عم نلعب موسيقى مع بعض، اوقات حتى بمحلات مثل محل وان الناس ترقص. يعني
5: ترقص. اوكي، طيب بما ان حضرتك حكيت عن الرقص، من اجمل ما يميز حفلاتك كميل مشاركه الجمهور في الدبكه، وهي الرقصه اللبنانيه او الرقصه المعروفه في الشرق الاوسط. ليش أنت بتحرص على أن يتحول الجمهور من مستمع إلى شريك في عروضك؟
6: بأستراليا في شعور خاص أنه نعمل دبكة بأماكن عامة، لأنه نحن بنشوف حالنا كأنه نحن ثقافة، يعني بنشوف حالنا مثل ماينوريتي، يعني أقلية. فمنحس أنه نحن ثقافتنا ما إلى محل. وأول ما جيت على أستراليا حسيت أنه كتير ناس، مثلا لما طلعت فكرة انه خلينا نلعب مثلا موسيقى بهالمحل، لا هونيك بيلعبوا اجنبي، انا انه لا انه لا، يعني موسيقتنا بالنهاية موسيقى وفي ناس تتسمع عليها. وحلو انه كمان يعني نفرج الناس انه في ناس عندها هالثقافة، نحن عملنا دبكة يعني نرقص دبكة، ومش غلط اوقات يعني لما يكون في حفلة بمحل عام مش غلط انه نعمل رقصتنا. فانا قلت انه ليه ما بنعمل نفس الشيء بثقافتنا، نحن عندنا تراث كثير غني، عنا رأس، عنا آلات. حتى سألت المزمار يلي هي يعني قلت المزمار هي أصلا مصممة تكون كثير صوتها كثير عالي، وهيك كانوا الناس يرقصوا قبل ما يخترعوا السبيكر جهاز الصوت. فدايما شعور حلو، وهذا الشيء الحلو كثير إنه دايما العرب كلهم بيجتمعوا، يعني كل ما ننظم دبكة أو ندق على المزمار والطبل بأماكن عامة كل العرب بيجتمعوا، وهيك بنحس إنه في مثل روح عم تجمعنا كلنا، وبنحس يعني الحلو إنه العربي بيعرف يرقص فبيفش خلقه نوعا ما. بس كمان الحلو إنه عم نعلم الأجانب إنه كيف يرقصوا معنا.
5: هذا هو السؤال، هل بتشوف انفتاح في أستراليا على الموسيقى العربية؟
6: نعم بالعالم كله حاسس آخر 5 سنين يعني مثل بحس مثل بالألفينات يعني حتى عنا بالألفينات كانت الموسيقى اللاتينية كتير مشهورة
5: صحيح
6: يعني حتى في كتير أغاني لعمرو دياب إنه كان يستخدم فيها جيتار فلامينكو
5: الشهر
6: حاسس إنه هلا عم نقطع فترة بالعالم والموسيقى العربية عم كتير هيدا اللاتيني الجديد يعني
5: طيب
6: بس نفس الوقت حلو انه في اكثر انفتاح ووعي على الموسيقى.
5: كميل شو مشروعك الجديد اللي بتشتغل عليه الان؟
6: اكثر مشروع عم نركز عليه هلا هو فرقه سلطنه اللي حكيت عنها قبل اللي هي الموسيقى الكلاسيكيه وعندنا حفله بالريسايتل سنتر بملبورن هو الريسايتل سنتر يعني حد الارت سنتر كتير قريب من فليندرز ستيشن بالسيتي نلعب فيها يعني مقطوعات قديمة من القرن 18 و19 وحركز فيها كتير على الارتجال وهي يعني حفلة حتكون شبه الكلاسيكة يعني انه مثل ما الناس بتروح تحضر اشياء لموتزارت وهيك بس عم نفرجي الجانب العربي من هيدي الثقافة الموسيقية يعني في كم مقطوع في موشح لحنه سيد درويش حنقوله بس كمان يعني في كتير ملحنين من الفترة العثمانية يعني في مثلا طنبوري جميل بي يعني كل المقطوعات اللي حنلعبها ما فيها غنى هي معظمها بس فيها موسيقى. موسيقى يعني في تاتيوس افندي يعني اسماء ما كتير مشهوره بس كمان مش هناك عم نركز عليها كرمال نخلي الناس تكتشف
5: ممتاز
6: يعني فن المنطقه قبل سيد داريوش وقبل الناس اللي بنعرفهم
5: الموسيقي كميل فغالي شكرا
6: لك

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر، من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
4: ألون أستراليا، القطب الشمالي، إنه الاختبار الأقصى للبقاء على قيد الحياة، متوفر مع ترجمة باللغة العربية. ألون أستراليا الآن على منصة SBS On Demand.
5: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من أب ستور.
6: الأسبوع الذي انقضى.
7: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
8: أهلا بكم أعزائي. شهدت منافسات كأس العالم 2026 أيضا حوادث غير متوقعة، ومن بينها حادثة خارج الملعب بعد اختفاء عدد من معدات منتخب إنجلترا أثناء نقلها إلى مقر إقامته في مدينة كانساس سيتي، وشملت المسروقات أحذية بعض اللاعبين وكرات البطولة وأدوات تدريب وتجهيزات فنية يحتاجها الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث وأعلنت توقيف شخصين للاشتباه بتورطهما في سرقة المعدات من الشاحنة التي كانت تنقلها، فيما سارع المنتخب الإنجليزي إلى تأمين بدائل لضمان عدم تأثر استعداداته للمباريات. حادثة طريفة وغريبة أضافت جانبا غير رياضي إلى أجواء البطولة التي لا تخلو عادة من المواقف المفاجئة داخل الملاعب وخارجها. ومن الولايات المتحدة الأمريكية عودة مرة أخرى إلى أستراليا وحلقة جديدة من بودكاست قصتي.
9: قصتي، لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
10: بين ضجيج المدن الكبرى وهدوء الريف يروي الأب المندائي حميد الجيلاني رحلة عمر بدأت من العراق مروراً بالكويت والأردن لتنتهي في المدينة الريفية شبرتون، حيث وجد مكان يبحث عنه منذ سنوات. أنا علاء التميمي وهذه قصة الأب حميد الجيلاني.
11: أنا أول بداية مفقد راسي في الكويت، دولة الكويت. درست في المرقاب، في مدرسة المرقاب، وبعدين في التسعينات في اليوم الأسود رجعنا إلى العراق. عشنا 12 سنة في العراق، عشنا يعني الحياة الصعبة كانت عندنا في العراق، في الحصار وفي التعب وهذا. بعدين رحنا على عمان، خلصنا حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات في عمان. بعدين طلبنا الهجرة إلى أستراليا، لأن أستراليا أنا زايرها في السبعينات، كانت مدينة حلوة جدا، وهذه يعني بالعمر الشباب زرتها. ف استراليا وما خلت دولة في العالم ما زرتها، بس شنو استقرت استراليا وكانوا انسابتي في استراليا وجاليتنا كانت باستراليا أكثرها. أجلني قبول على الأمم المتحدة على طريق استراليا، وصلت 2007 أو 2008 استقريت في سيدني. شفت الهوسة الصجة أو عوار الرأس وهذه، رجعت استقريت في واحد اسمه فريد وسعد الجيزاني في شبرتون من جماعتنا. جيت الزيارة أنا، عجبتني المنطقة. أول ما عجبتني المنطقة إجاني ابني قال لي بوي أنا اشتريت بيت بشبرتون. أنا ما أخذت بيت بشبرتون، اشترينا بيت في 2016. استقرينا في شبرتون لأن الحياة اللي فيها، الطبيعة مالتها والجو مالها مناسب إن صحياً أول بداية، وكبر سن لهم. ثانياً ثالثاً ماكو هذيك العجة، ما في مشاكل وما في شيء، واختصار بالمصرف حقيقة، يعني اختصاريا بالمصرف. يعني هناك في سيدني أو في مالبن أو في مناطق تانية ممكن تخلص لك تانكي ديزل أو بنزين في يومين، هنا تخلصه في 15 يوم الصرف هناك، وغير المخالفات وغير صجة الرأس وغير الهورنات وغير المشاكل وغير القال والقل. يعني هنا مختفراً ممتاز، يعني راحت البال.
12: حقيقة هذا بيقودني للسؤال حضرتك، كونك أنت يعني خلص حبيت شبرتون وتكون فيها، وحكيت لي أنه أنتوا وجدتوا مجموعة من إخواننا المندائيين هون في شبرتون. يا ترى كم عائلة تقريبا مندائية موجودة في شبرتون؟
11: كنا 3 عوائل، وبعدين صرنا 53 عائلة.
12: ما شاء الله،
11: ارتفعت إلى 53 عائلة. وتدري هنا ما في جامعة، ما في متفرهات يعني، وشبرتون حلوة جدا ممتازة وهذه، بس ما فيها اعتناء. الاعتناء شنو نقصده؟
12: أيوة.
11: يعني ما في دكان ترفيهي للأولاد، ما في طلعة أو دخلة أو للولادة. رجعوا 50 عائلة، بقينا 3 عوائل لحد الآن هنا. أنا هسه هذا الحقيقة.
12: نعم، حقيقة هذا بيقودني أيضا للسؤال، يعني المجتمع المندائي أحد المجتمعات الموجودة المهاجرة هون باستراليا أو تحديدا في شبرتون. خبرني عن هذا المجتمع المهاجر، كيف عم تتواصلوا مع بعض هناك؟ حضرتك يعني ما شاء الله عليك، يعني دائما انك ترتدي الزي المندائي الجميل الابيض النقي وتتنقل بين هالناس، خبرني عن هاي التفاصيل والحياه اليوميه.
11: عندنا بشبرتون ما يعرف هذا شنو وهذا شنو، انت لك ولائك الى الطيده مالتك، النقاوه مالتك. اما تكون انت نقي مع الناس، الناس انقى من عندك يكونون لك. هذه وحده. ثانيا الوقت اللي عندي يطب الصبح أقعد الفجر أصلي، يروح المغرب أصلي، يروح بسرعة. وين يروح ما بعرف وين يروح، يهرب الوقت من عندي وأنا قاعد، يعني قاعد بالبيت أو قاعد على النهر أو قاعد على في السيارة، الوقت يهرب بسعادة.
12: طيب خبرنا عن علاقتكم ككوميونتي ومجتمع عربي موجود في شبرتون، شوفوا بعض تلتقون؟
11: والله نلتقي في المناسبات، الأعياد أو سير مناسبة، يعني أي مناسبة من المناسبات نلتقي فيها، خصة جماعتنا العرب. تحط مخنا أقول لك أبسط شيء، تحط على الجرح، الجرح بسرعة يطيب أو يبرد الجرح.
12: تمام.
11: من الطيبة مالتهم، من الطيبة مالتهم. نرجع قبل 2000 سنة أو 3000 سنة، نرجع من قديمين أهاليتنا على فطارتهم الطيبة مالتهم وهذه. عندنا بشربتون نفس الطريقة.
12: يعني أنا لاحظت أنه حضرتك مندائي أب متعبد، ودائما لما يعني وأنا دائما بدردش معك تذكر لي أنه أنا بدي أروح أصلي، أنا عندي لحظات شوي بدي أطلع عند النهر. خبرني عن الطقوس اليومية لحضرتك أستاذ حميد الجيلاني أبو أسامة، كيف بيبدأ يومك وكيف ينتهي يومك ما بين الطقوس والأنهار والخلوة؟ خبرها التفاصيل.
11: أصحى ساعة حوالي 5 الصبح، أروح أغسل بالنهر، في بردة في حرة، أدخل في النهر أغسل، أتوضى وأصلي عبادتي، ما صير إلا تقريبا ساعة 7 الساعة 7 أسوي لي أفطار على النهر، أفطر وبعدين أرجع يعني للبيت أشوف شغلتي أو شيء. هذه يروح اليوم مثل ما قلت لك سابقا، اليوم يروح كله. في سيدني أو في مالبون لما تطلع لك مشوار يدلك 3 ساعات، هون 3 دقائق أنت عند النهر، أو عند البيت 3 دقائق لما ترجع على البيت، يعني ماكو تحسب ثواني على موقف الإشارة الضوئية. بس لما توقف السيارة الضوئية ممكن ياخذ 5 دقائق، وانت 3 دقائق الطريق مالك. ولما تروح لك انت من ليفربول الى وليشيا يدلك 1.5 ساعة، ورجع 1.5 ساعة، هاي 3 ساعات ضيعت وقتك في السياقة، ضيعت وقتك في هذه. في شبرتون ما تنحسب الدقائق على أصابع اليد الوحدة.
12: يعني هذا الكلام الجميل اللي عم تحكي عن شبرتون، يعني أنا لاحظت أنه في عائلة دخلت شبرتون وهربت من شبرتون وفي ناس اجت على شبرتون وحبت شبرتون زيك وبعض الأخوة العرب المجدونك. ليش هدول الناس ضاجوا ورجعوا هربوا على ملبورن وعلى سيدني؟ ويعني شو المشكلة؟ وين المشكلة؟
11: في مشكلة، مشكلة التواصل الاجتماعي، الزواجات، الله يكفيك الشر، فاتحة أو شيء أو هذه، لأن الصعوبة توصل التواصل. والجماعة اللي مرتبطين هناك حوالي، صرنا حوالي أكثر من 20,000 إحنا في استراليا، أو أكثر من 20,000 صرنا باستراليا. يعني هل أنا أظل مستمر بشبرتون؟ الصراحة هل أقدر أقاوم أظل بشبرتون؟ أو تجي عوائل تساعدني على تعيني في المسافة بيني وبينهم، الطلعة والطبة واللي تواصل الاجتماعي، هذه وحدة. ثانيا لأن هون جامعة ماكو، صح دكتور تروح لها 5 دقائق، مستشفى تروح لها 5 دقائق، ما تطول حتى 5 دقائق وترجع، صح أنا معاك فيها. هناك تضيع لك يوم كامل أما تروح تسوي لي جمال سيارة، هناك تضيع يوم كامل. هناك ماكو دقائق تنحسب على أصابع اليد.
12: أبونا بس في سؤال، أنا يعني جامعة، أنا شفت جامعة لاتروب موجودة هناك فرع منها.
11: إيه بس ماكو
12: اللي جنب تيف
11: في مو جامعة هذه يعني متخصصة أو شيء، هذا مو جامعة،
12: هاي فرع من جامعة لاتروب موجودة هناك
11: بس مو متخصصة. أكثر أولادنا راحوا على المدن يتعلمون. تدري الحياة هي لازم أكو تواصل،
12: يعني
11: تواصل.
12: تقريبا الحياة الاجتماعية كقرية ريفية يعني بعد 6 بتصبح مضجرة إلى حد ما، وما فيها حياة ولا تواصل، هذا المقصود صحيح؟
11: لا لا لا لا, لا مو هذا. إحنا كنا من نجي سيدني أو مالبون أو هذا ممكن 4-4.5 ما تلقى ولا واحد بالشارع. هلا للصبح في من إجوا العرب وإجوا الناس الطيبة ظلوا للصبح. شبرتون هسا 12 للوحدة في ناس في حركة، كنا هنا بـ3-3.5 بالـ4 ولا واحد. هل يعني هسه بالـ1-1.5 تلقى حركة، تلقى نشي، أكو تواصل، أكو هذه. بس الحياة اللي شبرتون بعيدة عن المدينة، وقلت لك حياة لازم يكون أكو فيها تواصل، والتواصل اللي فيها لأن المجتمع ما يرحم اليوم.
12: صحيح. قبل أن ننهي اللقاء، الأب حميد الجيلاني أبو أسامة، كيف بتخلص يومك في شبرتون، هاي المدينة الريفية الزراعية التي تدعى بسلة الغذاء الأسترالية؟
11: أسعد أيام خلص يومي فيها، يعني اللي فيها أسعد أيامي وأسعد أوقاتي، أوقات لحظاتي في عمري أقعد أنا مستقر مريح راسي، لا يعني لا مشاكل، لا في روحة، لا في جاية ولا في هادي. لأن أروح أخلص مثل ما قلت لك طقوسي الدينية، أرجع للبيت أقعد شوية على التلفزيون. حتى التلفزيون لما أقعد عنده مو عنده أنا، يعني أخذ أفكار حلوة جدا بالقراءة، بالتعاليم الدينية، يعني في يعني أكو أشياء ثانية يعني روحانية فيها أكمل فيها.
12: إذن كل شكر للأب حميد الجيلاني أبو أسامة، الأب المندائي، شكرا جزيلا على رحلة الذكريات ورحلة قصة هجرتك إلى أستراليا ومدن أستراليا متعددة، حتى حطيت الرحال إلى مدينة شبرتون الريفية لتعشقها وتبقى بها لتكون يعني موئلا لك للتعبد والحياة والعلاقات الإنسانية فيها. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
8: ومع هذه القصة أعزائي نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى، وإلى اللقاء في حلقة يوم غد من برنامج ويكند بالعربي من 6 إلى 8 صباحا. استمروا في مشاهدة المباريات على SBS On Demand موطن كرة القدم. مشاهدة ممتعة وطاب يومكم.

0: انطيتك وقت أكثر من اللازم وحرامات، بس غلطة ما أكررها.
1: تبقيكم على اطلاع وتقدم لكم أحلى المنوعات.
2: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.